Ej, hej er det.

وصلنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
1: سبعة وتسعين فاصلة خمسة مصر، 98.5 صلنا.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: يا صباح الخميس الوني، صباح النور والسرور أكيد على قلوبكم جميعا مستمعين. واليوم هذا اليوم الاستثنائي، اليوم أكيد المنتظر عشان نلاقي أحبابنا وأيضا يعني شوية كذا نريح من بعد أسبوع كامل. الله يحفظكم يا رب مستمعين في دروبكم الصباحي، وإن ما كانت هذه الوجهات، رايح للدوام، راجع للدوام، خلص من الشفت، ولا توك رايح لشغلك، الله يحفظك يا رب، دير بالك في مشوارك الصباحي. مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا، وهذا اللي دايما نحن كيد نوصي به في برنامجنا الصباحي. على رقم التواصل 947-999-75 لكل من ود أن يتواصل معنا. محطاتنا إن شاء الله راح تكون مختلفة متنوعة. والفقرة الأخيرة من البرنامج مستمعينا راح ننتقل مع ضيفنا والحديث عن السياحة الداخلية، كونه من الأشخاص اللي ركز بشكل جدا كبير على السياحة في سلطنة عمان. فبنشوف إيش هي أبرز الأماكن اللي ممكن إحنا اليوم نسولف عنها، إيش أبرز المواقع الجميلة اللي ممكن الواحد يزورها خصوصا خلال الويكند. والجميل في الموضوع أنه يعني في السابق مسألة السياحة الداخلية ما كانت أبدا، أو حتى كانت موجودة ولكن بشكل جدا طفيف. اليوم يعني السياحة الداخلية انتشرت بشكل لا يتصور نهائيا. كثير من المواقع اللي كانت ما معروفة وصارت اليوم محط جذب للأنظار، صار ليقوها مش فقط من عمان، حتى من خارج السلطنة. فعموما مستمعينا أنا ودي أقول لكم أنه يعني استغلوا الإجازة الاستغلال الصحيح، صح أنها ويكند وكم يوم، ولكن تقدروا تضبطوا أموركم بجداول كذا عائلية أو حتى جدول مع الأصدقاء. طيب راح نطلع وياكم لفاصل، من بعد هذا الفاصل راح نرجع لكم. وأنا أعتقد أغلبكم لاحظ أني وايد أشغل هاي الأغنية، بس ما أعرف ليش وايد أحبها، فراح نبدي البرنامج مع هذه الأغنية، ولكن أكيد راح نرجع لكم.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: يا صباح الخير والنور والسرور من جديد مستمعينا في هذه المحطة. خلونا نتكلم عن معلومة صادمة أنا أول ما قريتها أمانة يعني فعلا أدركت معنى وأهمية أن الواحد لازم كذا يكون له يعني دائرة، هذه الدائرة تكون دائرة صادقة ويحس لنفسه مش جالس يصطنع أو مثلا جالس يكون شخصية غير شخصيته. طيب إيش تفاصيل هذه المحطة مستمعينا؟ العمر مجرد رقم، وهذا اللي فعلا دايما نسمع ونآمن فيه كذلك. يعني مثلا نقولك والله ما شاء الله عمرك 40 سنة بس ما مبين. وعلى فكرة أكثر مقاطع اللي جالسة تمر علي الفترة الأخيرة يعني أشخاص بعمر 60 سنة، تخيلوا معي 60 سنة، بس لما تشوف تقول والله هذا عمره 30، مستحيل يكون عمره 60 سنة. فعموما إيش السر؟ طيب الشيخوخة ليست تدهورا بل هي قمة توهجك العقلي والنفسي، يعني بياض شعرك اللي انت دائما تستحي منه او حتى دائما كذا تصبغه في المناسبات يا يعني هذاك اللون بالذات هو دلالة على توهجك العقلي والنفسي. خلاص انت عقلت ونضجت ونفسيا صرت ما تدخل في اي نقاش تحسه بلا اي جدوى. عموما مستمعينا تؤكد الدراسات النفسية أن مستويات السعادة والرضا تزداد طرديا مع تقدم في العمر، فيرتفع الذكاء وخبرة اتخاذ القرارات الصحيحة كلما تقدمت في السن، وأيضا راح تكتسب مرونة عاطفية وقدرة فائقة على إدارة التوتر تجاهل كذلك صغائر الأمور. يعني الشيء اللي تحسه ما يستاهل خلاص ما راح تعطيه أكبر من حجمه. أيضا العلاقات العميقة والصادقة، ها الصادقة هي المحرك الأول للسعادة طويلة الأمد وليس الشباب. على فكرة يعني أحيانا نشوف شباب مثلا بعمر العشرينات أو حتى الثلاثينات وتحس إن شايل هم الدنيا كلها في رأسه، فمن كثر ما يفكر ومن كثر ما يحات ومن كثر ما يتوتر مبين عليه كأنه في عمر مثلا 80 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، فهو جالس ياخذ مشاكل أكبر من عمره وجالس يفكر يعني بطريقة يعني غريبة تماما. ففي أشياء اللي ما تستاهل خلاص، ودائما في قاعدة خلي المشكلة تحل نفسها بنفسها. يعني إذا شفت إن في مشكلة معقدة تماما والحل ما بإيدك، نركز ها إن الحل مش بإيدك، خلي المشكلة تحل نفسها. يعني مع الأيام راح تشوف ان يعني انت عطيت لهذه المشكله او عطيت هذا الموضوع اكبر من حجمه. ففي اشياء في الحياه فعلا ما تستاهل نهائيا انك انت تفكر، وعاد ان شاء الله عسى يا رب ان تكون ايامكم ايام دائما خير وايام بركه وايام سعاده باذن الله تعالى.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يا هلا فيكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نتكلم عن أطول المخلوقات عمرا على الأرض. فبداية مع السلحفاة العملاقة التي تكون عمرها 150 سنة وأكثر. كذلك سمكة اسمها سمكة روك فيش اللي عمرها يكون 200 سنة. الحوت المقوس الرأس يعني يعيش لعمر 220 سنة. محار اللؤلؤ 250 سنة. تخيلوا معي محار اللؤلؤ يعيش أكثر من الحوت. ديدان الأنابيب اللي تكون في وسط البحر تعيش ما شاء الله لعمر 300 سنة. كذلك نوع من أنواع القروش اسمه قرش غرينلاند يعيش لعمر 400 سنة. يا سبحان الله كيف إن هالعمر كله وما شاء الله لحد الحين متواجدين. محار اسمه محار كواق المحيطي يستمر أو يعيش لعمر 500 سنة. المرجان الأسود تخيلوا معي كم تتوقعوا؟ المرجان الأسود يعيش لعمر 4000 سنة. أما الإسفنج الزجاجي بعد تخيلوا معي كم سنة؟ يعني أنا أشوف الأرقام وقالت أنصدم أمانتين. الإسفنج الزجاجي يعيش لعمر 10000 سنة. وأخيرا قنديل البحر اللي لحد الحين ما تم ذكر كم من السنوات اللي ممكن يعيش في وسط البحر. فهذه مستمعينا على بعض الكائنات الحية التي تعيش عمرا جدا طويل، وأيضا هي تعتبر أطول المخلوقات عمرا على وجه الأرض. يعني دائما بين فقرة وفقرة وأنا أحس يعني كل يوم جالسين نكتشف معلومات جديدة وكل يوم جالسين نشوف كائنات جديدة. يعني تقريبا المحار كان الزجاجي يعني أمانة شكله جدا غريب، الإسفنج الزجاجي يعني سبحان الله كيف إن هذا الكائن موجود على وجه الأرض. أيضا المرجان الأسود، المحار المحيطي كذلك شكله شوية غريب. فعموما هذه الأشياء كلها تخلينا فعلا ندرك إن في أشياء في هذا الكون إحنا لحد الحين ما نعرفها أو بعدنا ما اكتشفناها.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، تحية جميلة كده وجهة لكل من يسمعنا في هذه اللحظات. دروب آمينة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي. خلونا نتكلم عن المنبه الصباح، يعني الصوت اللي الودود نوا نسمعه بس مضطرين ان احنا نسمعه. عموما مستمعينا تخيلوا معي وركزوا وياي في هذه المحطة. كشفت أبحاث طبية حديثة لعام 2026 عن مفاجأة صادمة تتعلق بطريقة الاستيقاظ، يعني نحن استيقاظنا معتمد الاعتماد التام والكامل على المنبه، حيث أشارت إلى أن الدماغ البشري عندما يكون في مرحلة النوم العميق يتطلب عملية انتقال تدريجية وهادئة نحو اليقظة. أوضحت هذه الدراسات أن الاستيقاظ المفاجئ على صوت أو منبه الهاتف المرتفع يتعامل مع الدماغ كهجوم مسلح أو حتى كأنه خطر، هذا اللي يؤدي إلى استجابة فسيولوجية مماثلة لحالات الطوارئ. تخيلوا معي أن أساساً مرحلة الاستيقاظ لازم تكون بطريقة سلسة وهادئة. إحنا يدوب يعني المنبه نخلي أكثر منبه مزعج في الحياة على أساس نقدر نقوم من نومنا. هذا التأثير يختلف باختلاف مرحلة النوم التي يستيقظ فيها الشخص. أشارت بعد بعض الدراسات إلى أن ضربات القلب تتأثر بشكل كبير خلال مراحل النوم العميق عند الاستيقاظ المفاجئ. ما تحس كذا؟ يعني أحيانا إحنا بالعربية وبالعامية عفوا نقول يني دقان، يعني تحس أن قلبك كذا جالس يعني يدق بسرعة، فهذه أيضا يعني بسبب الاستيقاظ المفاجئ. المصادر الموثوقة مستمعين تؤكد إلى أن الدماغ لا يتوقف أبدا عن العمل أثناء النوم، بل يكون يغير طريقة نشاطه حسب مرحلة النوم. يعني لا تتوقع أبدا أنه لما تنام يعني جسمك كله خلاص راح يتوقف، لا، الدماغ بعد راح يكون مستمر، القلب نفس الشيء، وأعضائك الداخلية بعد بنفس الحالة. فيتم إخراج الشخص من النوم العميق فجأة بواسطة منبه صاخب، وأيضا يدخل مباشرة في حالة خمول النوم، وهي حالة تتميز بالثقل والبطء والارتباك الذهني لما تقوم من نومك وتحس خلاص ما قادر، حيث يكون دماغ أساسا غير قادر على العمل بكفاءة. هذا الاستيقاظ المفاجئ لا يقتصر تأثيره على اللحظة الراهنة فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى عواقب طويلة الأمد. على سبيل المثال، الاستيقاظ المستمر قبل الموعد اليومي والذي قد يحدث بسبب القلق أو حتى الإحباط من عدم القدرة على النوم مجددا يمكن أن يسبب بعد ذلك ضغط نفسي وعزلة لك. هذه النتائج مستمعينا تسلط الضوء على أهمية اختيار طرق استيقاظ لطيفة وتدريجية لدعم صحة الدماغ والجسم بشكل صحيح. يعني المشكلة إن كل طرق الاستيقاظ بالنسبة لنا إحنا أساساً كل واحدة شد على الثانية. يعني إذا إحنا بنتكلم عن المنبه فحدث ولا حرج على المنبه لأن الصوت يكون لازم عالي على أساس نقدر نقوم من نومنا. أيضاً إذا حد قوي قومنا من النوم يعني أو عانى من النوم فمستحيل راح يقومنا بالطريقة الهادئة، يا فلان قوم وخلي معه، فأنت ذيك الساعة تقوم كذا على ربك وعلى خوف وعلى توتر، يعني وش اللي حاصل وش اللي صاير، والله بس ماشي بس أنه وايد نمت أو بيطوف عليك الدوام. فعموماً وايد أشياء مستمعينا تسلط الضوء على مسألة النوم، ولكن مثل ما ذكرنا في هذا الخبر حلو أن الواحد يحط له منبه هادئ وينام من وقت على أساس لما يصحى يكون شبعان نوم.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، تحية جميلة وجهة لكل من يستمع لنا في هذه المحطة. خلونا كذا نسولف عن موضوع جميل جدا. راح نتكلم عن مشاعر اللي الله خلقها لنا، خصوصا لما الواحد مثلا يصبح أم أو تصبح أم أو شخص يصبح أب، ففي أشياء يعني راح تتغير في حياته. عموما مستمعينا، أظهرت دراساتنا هنالك عاد هذه من الأشياء اللي يعني أو من الجوانب اللي ممكن يلاحظها هذا الشخص على نفسه. ففي دراسات تقول أن هنالك تقلصا طفيفا ومؤقتا في حجم المادة الرمادية في مناطق معينة من قشر الدماغ الأب الجديد. يعني إذا يعني تو صار أب، فهناك في تقلص مؤقت راح يكون، خصوصا في مناطق تتعلق بالنظام البصري وشبكات الانتباه. الموضوع ليس علامة سلبية، ولكن يوضح العلماء أن هذا التقلص ليس دليلا على تلف أو تراجع القدرات العقلية، بل هي عملية تقليم عصبي وذكية وعينية. يقوم الدماغ بإعادة ترتيب وتنظيم نفسه وتعزيز الشبكات الأكثر أهمية للقيام بمهام الرعاية الجديدة. طيب إيش الهدف من هذه التغييرات اللي ممكن تحصل لأب جديد؟ يعتقد الباحثون هذه التغييرات تساعد الأب على التكيف مع المتطلبات النفسية والعميقة للأبوة، كذلك تساهم في تحسين القدرة على التعرف على احتياجات الرضيع والطفل والاستجابة لها، مثل تمييز وجهه أو بكاءه أو تعزيز الرابطة العاطفية معه. لأنه يعني أول ما يصبح الشخص أب أو حتى أم، للعلم يعني مش أنا ما أعتقد أن الموضوع فقط مقتصر على الآباء، ولكن تحس أن حياته راح تتغير 180 درجة. في نقاط هامة يجب مراعاتها على من على الرغم من صحة الخبر، لأن هذا المجال البحثي لا يزال حديثا وأيضا نسبيا مقارنة بالدراسات المكثفة التي أجريت على دماغ الأمهات خلال الحمل ومن بعد الولادة. الدراسات التي أجريت على الآباء غالبا ما تكون على عينات صغيرة من المشاركين، يعني بعدهم ما كثفوا هذا الموضوع على كثير من الآباء. عموما مستمعين، أن الواحد يصبح أب يعيد هيكل دماغ الرجل بشكل عميق للتحضير للأبوة، وأيضا تكشف كذلك دراسة جديدة لتصوير هذا الدماغ على حسب الخبر اللي ذكرناه قبل شوية. فعسى يا رب اللي يعني بعد ما ضاق طعم الأبوة ولا الأمومة، الله يرزقكم يا رب العالمين في القريب العاجل بإذن الله تعالى. والواحد ما على غير أن الدعاء، والله سبحانه وتعالى أكيد راح يستجيب هذا الدعاء، والواحد ما على أيضا غير الصبر. وما شاء الله اليوم التكنولوجيا يعني والمستشفيات أيضا صارت متطورة عن السابق، فالأمل بعد ما زال موجود. أهم شيء أن الواحد ما يفقد هذا الأمل ولا يفقد ثقته بنفسه.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

حياكم الله من جديد مستمعينا، تحية أكيد نوجهها وجميلة لجميع المستمعين والمتابعين. طيب في هذه المحطة راح نتكلم عن وهم ثمانية أكواب. طيب وهم ثمانية أكواب يا ترى هل هي كذبة صيفية تهدد حياتك لشرب المياه أيضا بدون حدود؟ خلينا نتعرف على التفاصيل. بداية المستمعين، هنالك ما يطلق بخطر التسمم المائي، الإفراط بشرب الماء بفترة قصيرة قد يصيبك بالتسمم لا سمح الله، وراح يخفض صوديوم الدم بشكل حاد تماما. فلما تشرب الماء يشرب من فترة وفترة أخرى، ولكن بالكميات اللي تحسها مناسبة بالنسبة لك، لترين ونص أو حتى لترين. طيب مصادر ترطيب خفية، الخضروات والحليب ترطب الجسم بفعالية، بينما العصائر المحلى تسحب هذه المياه من الخلايا. فمعناته لما تشرب المشروبات الغازية لا تقول والله في كذا يعني ماي واموري طيب وكني جالس اشرب يعني اشرب الماي، ولكن الموضوع ترى جالس يستهلك من خلال صحتك. وايضا يفترض انك انت تشرب الحليب او تشرب الاشياء اللي ممكن ترطب الجسم من الداخل. مركز العطش يضعف شعور كبار السن مستمعينا بالعطش مع تقدم للعمر، لذلك يحتاجون تنبيها مستمرا. لذلك إذا كان في كبير بالسن معاك بالبيت، ضروري بين فترة وفترة أخرى الذكرى أنه لازم يشرب الماء، لأنه يعني صعب عليه أنه يتذكر هذا الموضوع. كذلك مؤشر جفاف متأخر، عندما تشعر بالعطش يكون جسمك قد دخل بالفعل بأولى مراحل الجفاف رسميا، فلا تخلي هذه المرحلة تكون متواجدة. حاول بين فترة وفترة أخرى مثل ما ذكرت أنك تشرب الماء على فترات متقاربة، خصوصا مع ارتفاع القياسي في درجات الحرارة، وانتم عارفين درجات الحرارة كيف يعني ما شاء الله. فيتحول ترطيب الجسم من مجرد نصيحة صحية إلى مسألة حياة. الإهمال البسيط في تعويض السوائل قد يعود سريعا إلى مشكلات كارثية، تبدأ بالجفاف المزمن، هبوط ضغط الدم الحاد، تصل كذلك إلى الفشل الكلوي لا سمح الله، ضربات الشمس الخطيرة التي تعطل قدرة الجسم تماما على تنظيم حرارته، وكذلك إفراز بعض العرق. أيضا المفاجأة الطبية التي تفجرها التقارير العلمية مستمعين هي أن الهوس بشرب كميات كبيرة من الماء بطريقة خاطئة قد أيضا يكون خطيرا، والإفراط الزائد وتناول كميات ضخمة في فترات زمنية قصيرة، فهذا بما يعرف بالتسمم المائي مثل ما ذكرنا قبل شوية. إذن يا شيماء، هاي كيف نشرب ما نشرب؟ منك لازم نشرب الماء بكميات كبيرة، ومنك لا تشربوا، لا نشرب الماء بالكميات المطلوبة والصحية، ولكن على فترات متقاربة وليس على فترات قصيرة. يعني ما نشرب دبة ماء في لحظة واحدة على أساس نحن نعوض السوائل، لا هذا الموضوع يعتبر خاطئ. كذلك ما نوصل أو ما نوصل نفسنا إلى مرحلة العطش، نحاول بين فترة وفترة أخرى نشرب الماء. ويا ترى إذا أنت من الأشخاص اللي تتعايز وتتكاود أو تنسى أنك تشرب الماء، فيعني في قنينات مياه خاصة تذكر لك هذه القنينة يعني كم الكمية المطلوبة منك أنك تشربها. فأول ما تعبيها أنت راح تسوي تحدي بينك وبين نفسك أنك تشرب يعني هذه القنينة بالكامل. أو في طريقة أخرى إذا كنت يعني تحس أن هذه الطريقة ما راح تكون ناجحة بالنسبة لك، الطريقة الأخرى أنك أنت تحط دبة ماء قدامك وكل ما شفتها راح تشرب الماء على طول. فهذه مستمعين على معلومة اليوم، وأكيد راح تكون معنا معلومات أخرى، ولكن خلينا نطلع لهذا الفاصل، ومن بعد هذا الفاصل لنعود بإذن الله تعالى نستكمل وياكم محطاتنا وفقراتنا.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تذكير بسيط مستمعين ان اليوم هو يوم الخميس الونيس، اليوم يوم الخميس المنتظر، وهذا اليوم اللي فعلا يعني الواحد وده يوصل البيت الحين قبل بعدين، ولكن ندير بالنا في طرقاتنا ومشاويرنا عشان ما نتأخر أكثر عن عودتنا للمنزل، أو أهم شيء أنك ترجع بخير. عموما مستمعينا في هذه المحطة، خلونا نتكلم عن دراسة تقول أن حوالي 91.4% من المخاوف اللي يعيشها الأشخاص المصابون بالقلق هي أساسا ما تتحقق نهائيا. الناس اللي تخاف لمدار 24 ساعة. فتابعت الدراسة أشخاصا يعانون من اضطرابات القلق العام، فوجدت أكثر من 90% من الأمور اللي كانوا يقلقون بشأنها لم تحدث أبدا، وحتى عندما حدثت بعض الأمور التي كانوا يخشونها أفاد الكثير منهم أنهم تعاملوا معها بشكل أفضل مما كانوا يتوقعون. يعني أحيانا المشكلة تبنيها في رأسك وتبني كيف تحل هذه المشكلة، بس لما تنحط في أمر الواقع الموضوع ترى يتغير بالكامل. فمستمعين، القلق يجب أن يلعب دور يعني العراف، لكنه غالبا لا يكون على صواب. فمعناته مش أن التوتر أو القلق اللي تشعر به هو غير حقيقي، هو حقيقي، ولكن العقل البشري أحيانا يبالغ في رسم بعض التصورات السلبية والدرامية لهذا الموضوع ولهذا القلق بالنفس. فمهما الأشياء اللي أنت تقلق بشأنها والأشياء اللي أنت تخاف منها، أو مثل الناس اللي تقلق بفيما يخص، هذه وايد تصير فيما يخص بالمستقبل، أنا وش راح أسوي وكيف، ويعني في ناس على فكرة ما تعيش حاضرها كثر ما هي جالسة تعيش مستقبلها وتفكر في المستقبل. فحاول قدر الإمكان أنك أنت تنسى اللي حصل لك في الماضي وتبقي بس الأشياء الجميلة، يعني ما ننسى كل شيء في الماضي، نبقي الجميل منه وأيضا عيش حاضرنا، وبنفس الوقت نفكر في مستقبلنا ولكن بطريقة إيجابية، ولا نبالغ أيضا في التفكير، لأن المستقبل هو الشيء اللي مش بيدك نهائيا، اللي بيدك حاليا هو حاضرك، المستقبل خله للمستقبل، لا تستعجل للأمور. بني آدم دائما كذاك، يعني عجول دائما ويحب أن يستعجل في الأمور، فوكل نفسك لرب العالمين، وإن شاء الله يا رب كل الأمور اللي كنت تفكر فيها تتحقق، والأمور اللي كنت تخشاها ما تصير بإذن الله تعالى.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

صباح الخير وصباح النور وصباح السرور على قلوبكم الطيبة مستمعينا. في هذه المحطة راح نتعرف على معلومة، هذه المعلومة يمكن تصادفها بينكم بين نفسك، تتساءل يا ترى كيف هذا الشخص ذاكرته قوية وما ينسى نهائيا. يعني نحن يمكن نوش ماكلين بالأمس على طول ننسى، ولكن في أشخاص ما شاء الله عليهم كل التفاصيل تكون محفورة في أذهانهم. فالمعلومة تقول مستمعينا إنه فقط من 60 إلى 100 شخص في العالم يمتلكون ذاكرة لا تنسى. هذه القدرة النادرة تعرف باسم التذكر، حيث يستطيع أصحابها تذكر تفاصيل حياتهم اليومية بدقة مذهلة تماما، من الأحداث البسيطة وكأنها تحدث أمامهم الآن. بينما نسيان التفاصيل يساعد معظمنا على التكيف والمضي قدما، لنا النسيان مش نقمة ولكنها نعمة. فهؤلاء الأشخاص يعيشون كل ذكرى بشكل حي وطويل الأمد، مما يجعل حياتهم مليئة بالذكريات الثابتة ومنها المعقدة. حتى الآن العلماء يدرسون هذه الظاهرة لفهم أسرار عمل الذاكرة البشرية بشكل أعمق. فأنا متأكدة أن أول ما ذكرنا هذا الخبر أكيد مر على بالك أحد، هذا شخص ما شاء الله من الأشخاص اللي ذاكرتهم قوية، ولما تجي تناقشه في مشكلة معينة راح يذكر لك كل الكلام اللي أنت قلته بالتفاصيل. فهذه مستمعين على هذه المعلومة، وأكيد راح تكون معنا معلومات أخرى ولكن من بعد هذا الفاصل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح السرور. في هذه المحطة راح تكون محطة سعيدة لمحبين الباندا، فتخيلوا معاي أن لم تعد حيوانات الباندا العملاقة ضمن فئة الأنواع المهددة بالانقراض، وذلك كان بفضل جهود الحماية المستمرة اللي دامت لسنوات، فارتفع عددها وتم إخراجها من أعلى فئات الخطر. هذا لا يعنيها أصبحت آمنة تماماً، ما زال الموضوع يحتاج إلى حماية مستمرة. يمكن شفنا جهود جداً كبيرة في حماية البايندا خصوصاً في الصين وأيضاً الدول المجاورة للصين، والاهتمام الكبير اللي يكون لحيوان البايندا، فنشوف أن في اهتمام من جانب النفسي، من جانب الرعاية، من جانب الأكل، من كل الجوانب للحفاظ على هذه الحيوانات. فأمانة شيء يثلج الصدر لما نسمع أن في نوع من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض خلاص عدت مرحلة الخطر وما زال الاهتمام فيها مرة أخرى. أنا أعرف وايد ناس تستمتع لمقاطع الباندا، يعني كثير من المقاطع اللي تكون فكاهية، بالإضافة إلى ذلك يعني التعلق الشديد اللي يكون ما بين الباندا وأيضا ما بين الشخص الذي يرعى حيوان الباندا، فهي تعتبر من الحيوانات اللي يعني الحساسة وأيضا العاطفية بدرجة جدا كبيرة. فعموما مستمعينا، هذه كانت محطتنا القصيرة اللي تعرفنا فيها على الباندا وأيضا خروج الباندا من حالة الخطر. إذا راح نطلع وياكم لفاصل، من بعد أكيد راح نستكمل معاكم ونواصل محطاتنا وفقراتنا. 947-999-75 رقم التواصل للبرنامج.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

في تساؤل أمانة لفتني، هذا التساؤل يقول إن ليش يا ترى توقفنا عن اللعب لما كبرنا؟ هو فعليا يعني حتى لما نروح للألعاب والحدائق وغيره كذا تحس نفسك لا أنا خلاص أنت ثقلت وما تقدر أنك تلعب يعني، وأحيانا وقلة طفلك الداخلي على طول يتحرك، فتشوف إن في مثلا كبار جالسين يلعبون في المريحانة الأرجوحة أو في الزحلوطة أو أي إن كان يعني من الألعاب اللي تكون موجودة في الحديقة. فخلينا نتعرف مستمعينا إيش يقول هذا الخبر عن التوقف عن اللعب حين الكبر. فكبرنا وصلنا نتعامل مع الألعاب كأنه شيء خاص الأطفال فقط، نشاط لطيف لكنه غير ضروري في حياة مليئة بالعمل والمسؤوليات. هذا مع الأسف الواحد اللي جالس يشغل نفسه بالمسؤوليات وبالعمل وجالس ينسى نفسه. فدائما أقول وأذكركم أن على الضغوطات اللي أنت تمر فيها فنهائيا لا تنسى نفسك، ولا تنسى أيضا أنك ترفه لنفسك بين فترة وفترة أخرى. يظهر أثر اللعب مستمعينا في الإبداع لأنه يحرر العقل مؤقتا من الطريق الواحد للحل، فنجرب احتمالات مختلفة، نبدل القواعد، نخطئ من دون كل فعالية، نربط ما بين الأفكار التي لا تبدو مترابطة. لذلك اللعب مستمعين يخفف صرامة التفكير الجاهز ويفتح مساحة للتجريب والابتكار. أيضا اللعب يصنع الأصدقاء، فهو يخفف الحذر ما بين الناس، يفتح مساحة للتواصل دون رسمية وحتى الدفاع الدائم، وهذا اللي نحن اليوم نحتاج نكون معانا كذا مساحتنا الخاصة. فلما نلعب مع الآخرين نتبادل مزاح، نختبر أيضا الخفة، ونصنع مواقف مشتركة تتحول إلى لغة وذاكرة مشتركة ما من بيننا. فاللعب مستمعين يعتبر طريقة لتعزيز الشعور بالأمان وكذلك الانتماء. أيضا يجعل اللعب العقل أقدر على إعادة تأطير الموقف، فيراك تحدي قابل للتعامل ليس لتهديد كامل. فلما نلعب نخفف حدة الضغط في الأذهان ونستعيد الاتزان اللي نحن نحتاجه، لهذا يساعدنا اللعب على الاستمرار في الحياة اليومية بمرونة أكبر. توقفنا عن اللعب لا يعني أننا نحن ما محتاجينه، ولكن غالبا تعلمنا أن النضج يعني أن نبدو جادين طوال الوقت. اللعب مستمعينا يغير شكله مع العمر، لعبة جماعية، رحلة، رياضة ممتعة، لحظة ضحك بلا هدف. فاللعب طريقة كي لا يتحول النضج إلى تصلب، تكون إنسان مثل الحجر اللي لا يضحك ولا يسولف، ولا يكون معاه مساحة كذا خاصة، مساحة يضحك فيها، مساحة يخرج فيها من حدة الجدية. فعموما بتقولي والله نحن كبرنا وش ألعب الحين، يعني وش الألعاب اللي ممكن نلعبها؟ نروح الحديقة مع الأطفال نلعب معهم يعني إذا كان بالليل وما حد يجوب ألعب. ولكن في عندك حديقة الملاهي اللي تكون فيها ألعاب مخصصة للكبار، معك أيضا بعض الأنشطة الترفيهية اللي موجودة في العاصمة وكذلك في الولايات الأخرى. يعني لابد اللي تحصل كذا يعني مجال الترفيه، يعني أيا كان شكل هذا الترفيه. أيضا مستمعين يمكن بالنسبة للشباب أكثر شيء معتمدين على لعبة الورق، فأحيانا مثلا واحد جديد على اللعبة مش من الشلة نفسها، يمكن صديق أحد الأشخاص دخل معاهم تعرف عليهم دخل الجو على طول وصاروا يلعبوا، فصار في كذا يعني تواصل من بينهم. فعموما يعني خلينا كذا شوية نخرج من الحدية اللي نحن نعيشها، وخلونا كذا نستمتع بهذه الحياة بما أن في الباقي عمر، نستمتع بهذا العمر اللي نحن نعيشه ونستمتع بكل أكيد أريحية وبكل ضحك وبكل أيضا بكل جمال. فهذه مستمعينا محطتنا، نتمنى لكم إن شاء الله رحلة ممتعة في حياتكم خالية من أي شيء ممكن يضايقكم.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: مثل ما ذكرت لكم مستمعينا في بداية حلقتنا لهذا اليوم، راح تكون معنا مساحة مخصصة للحديث عن السياحة الداخلية في سلطنة عمان، ولكن هالمرة التفاصيل إن شاء الله راح تكون مع ضيفنا لهذا اليوم عمر النبهاني المختص بالتراث والسياحة العمانية. بداية قبل التفاصيل نرحب فيك أكيد معنا بالاستوديو.
2: أهلا وسهلا شيماء، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وإن شاء الله راح ندردش ونسولف مع بعض
1: بإذن الله تعالى،
2: ونفيد ونستفيد بإذن الله تعالى.
1: عمر، ما شاء الله أنا لاحظت أنك أنت ركزت بشكل جدا كبير على السياحة العمانية وكذلك التراث العماني، نتكلم إيش اللي خلاك تتوجه هذا الاتجاه ومن متى بالضبط؟
2: والله هو موقف اللي خلاني أني أنا أبدأ هذا المجال اللي هو برنامج أنا سميته الولايات والقرى. الموقف هو في أحد الولايات كنت موجود في فعالية، كنت جالس أسولف مع أحد الطلاب فجالس نضحك ونسولف وكذا، فسألوني قالوا عمر أنت من وين؟ قلت لهم ولاية سمايل. قال سمايل اللي في مسقط؟
1: أيوه.
2: قلت كيف مسقط؟ قلت لهم صبروا شوية، سمايل وحدة ولاية ومحافظة مسقط فيها عدة ولايات،
1: صحيح،
2: وكذلك في موجودة ولاية في محافظة مسقط اللي هي ولاية مسقط. فهذا الشيء اللي خلاني اني انا ابدا في هذا البرنامج.
1: جميل،
2: لان في ناس للاسف ما يعرفوا هذه الولايه وين او هذه القريه وين
1: بالضبط. هو تعرف يمكن شافوا القرب ما بين ولايه سمايل ومسقط فقالوا خلاص منها وفيها.
2: فلازم نفصل يعني ان هذه مثلا القريه موجوده في هذه الولايه أو هذه الولاية موجودة في هذه المحافظة. فلازم يعني إن إحنا نعرف، وهذا الشيء اللي خلاني إني أنا أسوي هذا البرنامج، لأن في ناس كثير تجهل إن كانوا من داخل عمان أو من خارج عمان.
1: جميل. طيب من خلال مقاطع الفيديوهات اللي أنت صورتها وأيضا حاولت قدر الإمكان أنت تنشر الصورة العمانية العريقة، فخلينا كذا نتكلم عن أبرز المقاطع اللي أنت صورتها وبالنسبة لك قريبة على قلبك.
2: والله أنا بديت كبداية كانت في 2021.
1: حلو.
2: صورت كذا مقطع كنت أتكلم في بدينا أول شيء في ظفار، وبالتحديد كان في وادي دربات. أنا أخذت المعلومات من وين؟ من جوجل، وهذه أكبر غلط أني أنا أخذ معلومات من جوجل، لازم يكون من جهة موثوقة.
1: نعم.
2: أو من أشخاص موثوقين. فجيت وتكلمت، دائما النبرة اللي أنا أقولها البداية أو الجملة المشهورة مرحبا بكم يا أصدقائي، أهلا وسهلا، فدائما هذه الجملة بداية كل فيديو.
1: أيوة.
2: فقلت إن دربات واقع في ولاية صلالة. هي غلط، ما في ولاية صلالة.
1: حلو.
2: يعني أخواننا في ظفار شنوا عليه حملة كيف وليش وهذا ما واقع في ولاية صلالة، هذه واقع في ولاية الفلانية. فهذا اللي خلاني أني أنا أكتب نصوص أو أرجع لمرجع موثوق. فكنت يعني من المقاطع اللي واجد قريب لقلبي هو هذا المقطع، كانت البداية، وصل تقريبا 153,000.
1: رغم أن يعني هذا المقطع فيه أخطاء، ولكن بالنسبة لك أنت أن هذا الخطأ اللي خلاك تكمل هذا المشوار أكثر.
2: بالفعل.
1: يعني ما توقف خلاص، في ناس ترى على فكرة يعني تحذف المقطع وتستحي وغيره وكذا ولا وخلاص وانتهى الموضوع، أنت عمر كملت، هذا شيء جميل أمانة. يعني
2: أنا من النوع اللي أحب أني أشوف في غلط، دائما أنت لما تريد تنجح لازم تغلط،
1: صحيح،
2: وهي طبيعة البشر. لما يغلط يتعلم، فهذا الشيء اللي أنا شنوا عليه حملة، يعني حملة كبيرة أن
1: زعلتهم تراك
2: فزعلتهم، ولكن هذا غلط مني إني لازم إن أنا أخذ معلومات موثوقة.
1: بالضبط.
2: أيوه.
1: طيب كيف تشوف اليوم يعني الثقافة العماني بعمان؟
2: الثقافة الحمد لله صارت متطورة أكثر عن السابق. الحين ما شاء الله صاروا صناع المحتوى يتكلموا عن عمان، وهذا الشيء يثلق الصدر. إن صناع المحتوى جالسين يتكلموا عن عمان. وكذلك يعني في جهات مختصة تجيب أشخاص من الخارج يتكلموا عن عمان.
1: بالضبط.
2: وكذلك أنا صار التعاون مع وزارة التراث والسياحة 2023 و2024 إني أتكلم عن، هم يعدوا لي برنامج 2023 كان أتكلم عن اللي هو متحف عمان عبر الزمان، وكذلك قرية في ولاية جبل الأخضر، فقالوا اختار أنت بنفسك. بعدها جاتني إشادة من مديرة المواقع السياحية في مسقط أن الأعمال اللي سويتهم جدا جميلة. المميز فيني أنا الحين الحمد لله كل حد صار يتكلم عن السياحة وإلى آخره، وأنا أشجع هذا الشيء، ولكن أنا دائما عندي كما يقول
1: لمسة خاصة
2: اللي هو باللغة العربية الفصحى.
1: جميل. طيب على طاري هذا الموضوع كله، يعني هل تشوف اليوم أنه يعني صار اليوم التركيز أكثر على السياحة العمانية أكثر عن السابق؟ يمكن قبل كنا نشوف الفيديوهات والانتشار أكبر لبعض الدول الأوروبية على سبيل المثال وغيره وكذا، اليوم صارت الأنظار سواء من سلطنة عمان من المواطنين أو حتى من غير المواطنين الأنظار إلى السلطنة.
2: الحمد لله هذا شيء إيجابي، وأنا يعني أشجع فيه أن صناع المحتوى أو الناس اللي عندهم حسابات كبيرة أنه يتكلموا عن عمان. في ناس ترى ما تعرف عن عمان، إن كان من داخل عمان أو من خارج عمان، الدول العربية الخليجية العالمية. إحنا ما نريد بس نوصل عربيا، نريد نوصل عالميا إن الناس تعرف وين موقع عمان جغرافيا.
1: نعم.
2: هذا وصانا فيها يعني الراحل قابوس الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: يعني يحثنا إن إحنا لازم نتكلم عن عمان بصورة إيجابية. بالضبط. وأنا يعني ما أعطي كل طاقتي لهذا البلد، أحاول قد الإمكان أني أتكلم وأوصل الفكرة وأوصل الشعور للناس خارج وإن كان داخل بالمعلومات اللي أنا يعني المحتوى اللي جالس أنا أسويه محتوى تثقيفي أو ثقافي، الناس تستفيد منه كان معلومة. في ناس بالفعل يعني مثلا أنا تكلمت عن قرية اللي هي الخبات في ولاية صحار، أنا زميلي راسل لي يقول لي عمر أول مرة أعرف أن هذه القرية فيها جبل، يعني الولاية هذه فيها جبال صحار.
1: وهو من هناك ولا؟
2: هو ما من هناك، هو من معي يعني من سمايل. ويقول لي عمر حي صحار كلها مش ما بحر.
1: صحيح.
2: قلت له حبيبي في قرى جبلية. فهذا يعني هذا الرسالة اللي جالس أنا أوصلها، إن في ناس ما يعرفوا.
1: بالضبط. طيب عمر يعني من غير يعني هذا الموقف، إيش أبرز المواقف اللي مرت بينك وبين المتابعين فيما يختص بالسياحة العمانية أو مثلا تصويرك لإحدى الأماكن أو الولايات أو حتى القرى؟ لأن أتوقع ما شاء الله عمان كبيرة، يعني لو نحاول نغطيها من اليوم لين شهر ولا سنة مستحيل راح نغطي عمان كامل. فما شاء الله بنتكلم عن صلالة، بنتكلم عن مسندة، بنتكلم عن المحافظات الثانية، فأتحس فيها أن يعني كمية هائلة من المواقع السياحية العمانية وأيضا التراثية.
2: بالفعل أنا لما سويت هذا البرنامج سويته أن البرنامج هذا ما راح يتوقف بإذن الله، ما راح يتوقف أبدا. يعني في ناس أنا جالس أحاول بقدر الإمكان أني أسلط الضوء أكثر شيء على المناطق الداخلية، بس بعدني ما تكلمت عن المناطق الساحلية.
1: حلو.
2: بس في فكرة أن يعني راح أسلط الضوء على المناطق الساحلية الواقع على البحر، وكذلك راح أسلط الضوء على محافظة مسندم، لأن أنا ما تكلمت عن محافظة مسندم.
1: عادة عمر إيش اللي تركز عليه في كل موقع؟
2: اللي أركز عليه هو المعلومة إن الناس تستفيد منها. يعني وين موقع مثلا هذه القرية، وش الأشياء الإيجابية فيها، هل فيها مزار سياحي، هذه الأشياء اللي أنا أركز عليها في
1: جميل. هي. طيب هل مثلا في يوم من الأيام جاك تواصل من أحد الأشخاص من خارج السلطنة ونعجب يعني من بعض المواقع العمانية؟
2: بالفعل تواصلوا معي الأخوان من الدولة الشقيقة الإمارات وكذلك السعودية، كثير منعجبين بالأداء اللي أنا أقدمه وكذلك منعجبين بالمناطق أو بالقرى اللي أنا أصورها. خلينا من الدول الخليجية، أخواننا هنا في عمان ربعنا يقول أول مرة إحنا نشوف هذه القرية، أنت قاس توصلنا، فهذا الشيء اللي أنا يبغى أوصله أن ما بس تثقيف كثر ما يكون سياحي.
1: بالضبط.
2: أن مثلا أنا بتكلم عن هذه القرية يا جماعة الخير أنتوا تعالوا وانبسطوا وشوفوا هذه القرية، وبالفعل في ناس يروحوا ويقربوا يعني.
1: نعم. طيب حاليا يعني خلينا نتكلم على الأجواء الحارة اللي تشهدها السلطنة وبعض الدول الأخرى، إيش أبرز الأماكن اللي ممكن تنصح بيها المتابع إنه يروح لهذه المنطقة وتكون مثلا بالنسبة له باردة، وأيضا يعني إحنا نشجع اليوم السياحة الداخلية؟
2: بالفعل أنا خلينا أول شيء أتكلم عن إني أنا شوي مأجل هذا البرنامج بحكم الحرارة، وقالس أركز على المتاحف.
1: حلو.
2: ولكن المواقع اللي أنا يعني أخبر الناس إن تروح وتزورها أو إن يعني كزيارة سياحية هي الأشخرة. أشخرة الحين درجة الحرارة
1: وقتها الحين
2: درجة الحرارة يمكن واصلة 28
1: ما شاء الله.
2: أيوة. كذلك جايين على موسم الخريف.
1: نعم.
2: فهذه المناطق وكذلك الجبل الأخضر المناطق اللي ممكن احنا نركز عليها.
1: تعرف ان هذا الجميل في عمان ان في الصيف لك أماكن وفي الشتاء لك أماكن بعد.
2: بالفعل.
1: يعني أحيانا مثل الأجواء الحارة وفي ناس ترى ما تتحمل هذا الجو نهائيا فتحاول انها تشرد، بيقول لك والله صلالة بعيدة ما أقدر أني أسير هناك. فعندنا مثل ما قلت يعني الجبل الأخضر أو حتى جبل الشمس ممكن بالنسبة لنا أقرب، حتى من مسقط قريبة مش بعيدة. أيضا الأشخرة اللي تعتبر يعني من الأماكن الجميلة أمانة، خصوصا مع الجو الخريف، فأتحس كأن الخريف موجود في الشرقية، فهذه أيضا تعتبر من الأشياء الجميلة. طيب أنت ذكرت مسألة المتاحف، خلينا نسلط الضوء على المتاحف وأيضا على يعني تسليطك أنت الضوء على هذا الموضوع.
2: والله هو تسليطي على الضوء المتاحف هي كما تقولي يعني هم محتفظين بأشياء قديمة وتحولت هذه المتاحف كما تقول بزنس، صارت الناس تفتح هذه المتاحف بزنس ان الناس تجي وتشوف الأشياء القديمة ومدريش. فمن المتاحف اللي تكلمت عنها هي متحف نزوة وكان تابع لهذا العمل لوزارة التراث والسياحة، أقدم التحية محمد أنبو سعيدي صديق وزميل على العين والرأس، وعنده يعني مقتنيات تعود إلى 400 سنة
1: ما شاء الله،
2: عنده ما يقارب اللي هو كتيب أو كتاب يرجع للنباهنة إلى أكثر من 400 سنة، فهو محتفظ بهذه الأشياء وقاسي يوري ما بس العمانيين الخليجيين وحتى السواح الخارجيين، فهذا الشيء يعني يثلق الصدر وكذلك يفرحنا أن هذا الشاب جالس يشتغل على نفسه ومحتفظ بمقتنيات يعني تعود لأكثر من آلاف السنين.
1: نعم. ولتاريخ سلطنة عمان بعد في ذات الوقت.
2: بالفعل.
1: جميلة. طيب أنا دائما أقول أن الواحد لما يزور أي مكان يصنع ذاكرة هناك، ذاكرة عمر.
2: والله ذاكرتي صلالة. صلالة أنا اشتغلت عمل وهذا العمل علمني، كان تابع لي بلدية ظفار، ولكن كان بالفعل دائما أنا أغلط نفسي بحكم أني أنا لما طلبوا مني الأعمال الأربعة يا عمر إحنا حددنا مبلغ كذا كذا ونريد من عندك أربعة أعمال وتتكلم عنها، فأنا على بالي يعني روحتي هناك بس أتكلم السلام عليكم وعليكم السلام بس.
1: زين.
2: طلع الموضوع كبير إن لازم تفاصيل أكثر مدويشك، فصار أنا لما يعني اضطريت إني أكتب نصوص، أنا ما أعرف أكتب نصوص في ذلك الوقت. لما يعني أصور العمل، كنت سابقا لما أصور العمل كان صوت وصورة، فهذا متعب يعني وقت وصوت وتصوير ومونتاج، فتعبني كثير. هذا العمل اللي كنت أنا أتكلم عن عمل اللي هو اللبس الصبيغة الظفار التقليدي، أنا هذا العمل استنزف طاقتي بشكل ما تتخيل،
1: وفي النهاية الفيديو يطلع بشكل مختصر ولا
2: هو مختصر، ولكن أنا
1: الجهد اللي فيه خلف الكواليس أكثر.
2: متعب متعب بشكل ما تتصوري. لكن طلعت بفائدة لما انتقلت وجاني عمل من وزارة التراث والسياحة. قلت له مستوب
1: إيش التفاصيل اللي عندكم؟
2: إيش التفاصيل اللي عندكم؟ وإيش الأشياء اللي أنتوا باينها؟ وإيش القرية اللي تريدوها؟ أوكي ممكن أنا أسوي لكم نص كامل أرسل لكم إياه توافقوا عليه وكذا. أيوة. إحنا والخير أربعة. إنزين على العموم قالوا خلاص ما عندنا أي إشكالية. سويت لهم النص سلمتهم إياه، ردوا عليه عدل كذا عدل كذا على أساس ما أروح أنا أصور
1: بالضبط.
2: وبعدها بيقول عمر احذف كذا احذف كذا.
1: صح.
2: فالعمل اللي كان فيه صلالة علمني اني اكتب.
1: شوف كيف كل تجربة ولها يعني دروسها.
2: بمانة هذه يعني اللي ما تروح عن ذاكرتي هي صلالة.
1: سبحان الله.
2: أبداً.
1: جميل ان الواحد يتعلم من التجارب اللي يمر فيها. يعني هذا الشيء بالنسبة لك انت راح يعني يخليك أقوى في المرات القادمة، وأيضاً المحتوى اللي تصنع يكون محتوى أفضل من السابق، فكل مرة وكل تجربة تصنع منك يعني شخص جديد.
2: الحمد لله.
1: طيب عمر خلينا نتكلم أيضاً، أنا دائماً أقول أن أحياناً لما تصور موقع معين وتصادف كبار السن على سبيل المثال أو غيره وكذا، يعني تحس بالألفة هناك أكثر.
2: أنا معظم الأعمال اللي جالس أصورها أحاول أن أطلع كبار السن، لأن هم الناس العفويين اللي ما يتصنع ابدا. يعني في مواقف كثيره صارت لي. كنا نصور في ولايه القريات، قريه حل الغاف، كان موسم الانبا. في شيبه كان يعني هو كبير في السن وكان يكلمنا بنبره حزن إن في أنباء أنا ما يحضرني اسمها كان عزيزة عليه. وصار إن هذه لما كان إعصار جونو اندثرت.
1: أيوة.
2: كان لما يكلمنا في حزن شوي وتنزل الدمعة. فهم عاطفيين كثيرين يعني.
1: صحيح.
2: كثير كثير كبار السن، وكانت هذه الشجرة واجد عزيزة عليه.
1: سبحان الله.
2: أيوة والله. فهذا من المواقف اللي أنا ما أنساها. قرية حل الغاف، وهم هذه السنة حتى كلموني قالوا عمو ما دي تتكلم عن موسم الأنبا، كان فترة موسم اللي هو الورد. بس ما تكلمت، ولكن صارت عندي ظروف وما تمكنت.
1: هو الموسم يعني. ما زال ترى
2: ما زال يعني. بس إن شاء الله بإذن الله في فرصة.
1: جميل. طيب دائما نقول إن أحيانا لما تزور منطقة معينة حتى كبار السن ودهم يتكلمون أكثر عن المنطقة بالفعل. يعني تحس إن التاريخ موجود معهم، والله تعالوا كذا، يعني كأن هذيك المنطقة عبارة عن يعني مش أقول لك عن شيء خصة، يبي يظهر للناس يبي يظهر للعالم تعال تكلم عن الفلج الفلاني، تعال تكلم عن كذا كذا. هل صادفت نفس هذه المواقف؟
2: بالفعل في ناس صار يسيو هذه الطريقة كأنه يعزمك حال بيته.
1: صحيح.
2: تعال انت صور كذا، تعال صور الفلج الفلاني بالفعل أنا في ناس في الانستغرام يعني متابعيني الله يعطيهم الصحة والعافية يرسلوا لي عمر انت ليش ما تجي تصور مثلا على القرية الفلانية فيها كذا كذا. دائما انا اركز الحين صاير اني اركز على المعلومات الغريبه.
1: حلو.
2: يعني مثلا شيء ما سيابي مثلا من نقول من بركه مثال، انا ابغى معلومه شيء ما تعرفها.
1: حلو.
2: فانا اريد افيد شيء ما بهذه المعلومه،
1: وحتى لو هي من اهل المنطقه.
2: ايوه. فهذا الشيء لنا لما اتواصل مع الشخص اتواصل معه اقول له شيء اللي اريده معلومة غريبة أهل المنطقة ما يعرفوها.
1: حلو.
2: فأنا ما أروح أتكلم أهل المنطقة هم أوكي مشكل كم معلومة أوكي هم بيعرفوها، لكن أنا أريد كذا معلومة قيمة حتى أهل المنطقة هم يستفيدوا منها.
1: أغرب المعلومات اللي مرت عليك أنت كعمر؟
2: أغرب المعلومات تقريبا من كثر المعلومات الكثيره ما يحضرني.
1: حسيت كذا يعني مثلا كهف معين على سبيل المثال في منطقه معينه أو مكان مأهول مثلا عندك ولاية رصداق على سبيل المثال ما شاء الله، وادي السحتن بعد.
2: وادي السحتن أنا ما
1: زرته.
2: وادي السحتن زرته ولكن ما زيارة يعني أنه أصور فيه.
1: حلو، زيارة عابرة كانت.
2: في معلومات كثيرة ولكن من المعلومات الغريبة، كل معلومة يا أخي ما تحضرني.
1: ما مشكلة. ننتقل للسؤال اللي بعده. جميل، ننتقل للسؤال اللي بعده. هل تشوف اليوم أن في إقبال جدا كبير من العمانيين مثلا على زيارة الأماكن اللي أنت تصورها على سبيل المثال؟
2: بالفعل. يعني الناس لما أصور مثلا عن منطقة معينة أو قرية معينة، بالفعل في ناس يروحوا يزورون.
1: حلو،
2: وهذا الشيء الحمد لله يفرحني. أني أنا ما جالس أنقل معلومات كذا على الفاضي، والناس وفي ناس تشيد فيني يعني يا عمر أنت يعني كما تقول ثقفتنا وعلمتنا أن هذه القرية موقعها في هذه الولاية. أنا ما كنت أعرف، يقول أنا ما كنت أعرف بتاتا أن هذه القرية تقع في هذه الولاية.
1: فعلا تعرف يعني اليوم يمكن مسألة الولايات العديدة اللي موجودة وأسماء المناطق بعد المتكررة، عمر يمكن تلاحظ هذا الشيء.
2: بالفعل،
1: يعني مثل معك منطقة الحاجر فتحسها في أكثر عن منطقة العمرات، وفي أكثر من مكان، العمرات في أماكن أخرى
2: في
1: بعد،
2: في سمايل كذلك.
1: أيوة بالضبط. فأنت تخيل معي أن سبحان الله مسمى واحد ومتكرر، فأتصير شوي في نوع من اللخبطة لدى بعض الأشخاص أنه والله وين الحاجر بالضبط، حاجرنا ولا حاجركم.
2: بالفعل.
1: فهذه تصير بعد بشكل جدا كبير، ولكن حلو الواحد اليوم أنه يثقف الناس ويعلمهم أنه ترى مهما اختلفت المسميات أو مثلا تشابهت هذه المسميات، تراها من منطقة إلى منطقة أخرى لها مثلا خصوصيتها، لها مثلا مثلا على سبيل المثال جمالها الخاص على سبيل المثال، فكل منطقة أكيد لها يعني اللي تميز عن منطقة الأخرى، وتلاحظ هذا الشيء.
2: بالفعل.
1: جميل. طيب خلينا كذا بما أن الوقت جالس يداهمنا، إيش اليوم الرسالة اللي ممكن توجهها للمستمع والمتابع فيما يختص بالسياحة الداخلية وأيضا التراث العماني؟
2: والله الرسالة اللي أقدمها أن هذه بلادكم، حاولوا قدر الإمكان أنكم تروقوا لو شيء بسيط عن بلادكم. عمان تستحق، يعني عمان عطتنا واجد أشياء وكبرتنا وعلمتنا، فلازم إحنا لو شيء بسيط نقدم لهذا البلد. اليوم
1: سيكي.
2: الحمد لله البرامج التواصل الاجتماعي، ما أي واحد مثلا صانع محتوى وإنه مركز على السياحة، لا، اليوم الحمد لله كل واحد في يده تلفونه ويصور وينزل في البرامج التواصل الاجتماعي، في الانستغرام، في الواتساب، مع أصدقائه في الخارج أو في الداخل. الحمد لله البرامج التواصل الاجتماعي قربتنا كثر ما هي يعني يعني تقرب الواحد يعني في التواصل، في المعلومة. الحمد لله أنا المقاطع ينتشرن أكثر في الواتساب أكثر من الانستغرام.
1: سبحان الله.
2: لأن في في في يعني جروبات مختصة في هذا المجال الناس قصد تداولها يعني. الحمد لله رب العالمين، يعني أو الرسالة اللي أنا بوصلها للمشاهد، هذه هي بلادك، حاول قدر الإمكان أنك أنت تروق عنها،
1: تظهرها بالصورة الصحيحة.
2: بصورة صحيحة
1: بالضبط. يعطيك العافية عمر على هذه المعلومات وأيضا على هذه المواقف اللي انت مريت فيها وذكرتها خلال برنامجنا لهذا اليوم. تمنياتنا لك بالتوفيق بإذن الله تعالى.
2: آمين يا رب.
1: شكرا لك.

0: أحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: لمصطلح مستمعين تأجيل العيش، يا ترى إيش معناته؟ بمعنى مستمعين أنك أنت تأجل العيش هو عبارة عن حالة نفسية يعيش فيها الإنسان وكأن حياته الحقيقية هي موجودة في المستقبل وليس الآن مثل ما ذكرنا سابقا. فيعني أن الإنسان يتحرك ويشتغل ويدرس ويتكلم ويضحك أحيانا، ولكن داخليا يشعر كأنه ما دخل حياة فعلا بعد، وكأن روحه دائما واقفة عند مكان معين تراقب الحياة أكثر من أنك تعيشها. في دراسة مستمعين تتكلم عن التسويف النفسي وتجنب الحياة العاطفية، الباحثين اكتشفوا أن بعض الناس ما يأجلوا فقط المهام أو القرارات، بل أيضا يؤجلون الدخول الحقيقي للحياة نفسها. الدراسة وضحت أن دماغ من يكون مرتبط بالخوف أو القلق أو الحساسية العالية تجاه الفشل أو الألم يبدأ يبني نمط نفسي قائم على الانتظار، فيصير الإنسان يعيش بعقلية مش الحين ولكن بعدين. أنا حاليا ما جاهز ولكن بعدين راح أجهز. هذا التأجيل مستمعنا مش راحة حقيقية، ولكن هو عبارة عن نوع من الحماية النفسية. لذلك دع الأمور تجري مجراها مستمعينا، وحاول أنك أنت تعيش حاضرك مثل ما أنت تعيش يعني حياتك، وأيضا خلي المستقبل على جنب ولا تفكر فيه كثير كثر ما أنت تفكر أنه كيف تستمتع في هذه اللحظة وكيف تستانس وكيف تكون سعيد من الداخل. وكل ما فكرنا بالمستقبل كل ما كان كل ما زاد القلق. فهذا مستمعين على هذه المحطة، راح نطلع وياكم لفاصل قصير ومن بعد أكيد راح نرجع لكم بما أن اليوم يوم الخميس الونيس، فعيشوا هذا اليوم بكل تفاصيله.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شباب.
2: وصلنا وياكم مستمعين لآخر لحظات برنامجنا لهذا اليوم، كل ما نتمنى دروب آمنة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار الصباح. وإن ما كان دربك مشوارك، تذكر دائما أن اليوم هو يوم الخميس الونيس. لا تخلي أي شيء يضايقك، ومهما الشيء اللي أنت مريت فيه خليه ورا ظهرك وكمل يومك بكل سعادة وبهجة. إذن ختاما تقبلوا تحياتي، كنت معاكم من أخذكم شيماء السيابية في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج. من المرئيات كان معاكم عاهد أزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن، نلقاكم الأسبوع الجاي في نفس الموعد في نفس الوقت.

عيش حياتك. وخليه

0: خليك شبابي.
1: نمالة خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالة خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة أف أم، عيش حياتك.
1: حياتك وخليك شبابي.

شبيبة FM. 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة FM. عيش حياتك. وخليك شبابي.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش حياتك. Leave.

0: شبيبة اف ام
1: 97.5 مصر و 98.5 صلالة.
0: شبيبة اف ام عيش حياتك
1: وخليك شبابي.

شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلالة.

0: خليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442 نماء لخدمات المياه.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله معنا مشاهدينا الأحبة عبر منصة إكس ومنصة اليوتيوب، وأيضا مستمعينا الأكارم عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في ظفار 98.5. من الآن إلى الساعة 4 العصر، وعلى مدى إن شاء الله قرابة ساعتين راح نكون معكم في موضوعات مختلفة، وأيضا نستمع إلى آرائكم، مقترحاتكم، مداخلاتكم، استفساراتكم من خلال رقم البرنامج 2499-00-00. تشاركون وتكونوا أيضا جزء من صناعة هذا المحتوى اليومي اللي يأتيكم عبر الشبيبة في البعد الخامس من الأحد إلى يوم الخميس. بما أنه يوم خميس، نسأل الله التوفيق للجميع ودروب السلامة والسهالة. اللي طالع من العمل ومن المكتب متجه إلى البيت والبلد، نقول الله يوصلكم بالسلامة

0: وتوصلوا إلى وترجعوا إلى أهلكم غانمين سالمين وأنتم بعافيتكم. تستمتعوا أيضا بأجازة الويكند إن شاء الله, نكون أيضا خفيفين معكم في هذه الرحلة وفي هذا المشوار بعد الظهيرة, نقول بعد الدوام. هذه الفترة اللي نحاول نقترب فيها من تفاصيل حياتكم اليومية, نشارككم أحلامكم طموحاتكم آراءكم تطلعاتكم وأيضا من أمنياتكم أيضا, عسى ولعل نكون أيضا يعني مساندين ونعزز الأفكار اللي تتمنوا بمشيئة الله أنها تكون على أرض الواقع. إحنا أيضا مثل ما نطرح دائما بشكل مستمر في كل حلقة نصنع الموضوع بناء على طلبات ورغبات المستمع الكريم اللي شاركنا على منصة إكس أو منصة الإنستغرام, فأنتم جزء من المحتوى اليومي اللي نطلقه عبر الشبيبة في تردداتها. إذن أحياكم الله مرة أخرى ونرحب بكل من انضم معنا خلال هذه الدقائق في البعد الخامس. في يعني الوقت اللي اليوم أصبحت فيه المعرفة والابتكار وصناعة الإنسان هي الثروة الفعلية والثروة الحقيقية للأمم, هناك أيضا تبرز نماذج عمانية, هذه النماذج ملهمة وتقود التغيير وتصنع الأثر من مواقع مختلفة, لكنها أيضا تلتقي عند هدف واحد, هذا الهدف هو بناء مستقبل أكثر قدرة على المنافسة والابتكار والاستدامة. ضيفتانا اليوم في الاستوديو تمثلان وجهين متكاملين لهذه الرؤية الأولى, تعمل على إعداد الإنسان منذ المراحل الأولى لرحلته الأكاديمية وتمكينه من عبور الفجوة بين المدرسة وبين الجامعة, وبعدها كذلك صناعة جيل قادر على قيادة الغد وقيادة المستقبل. وضيفتي الأخرى أيضا تسهم في بناء منظومة الابتكار داخل المؤسسات, تمثل أيضا سلطنة عمان في صياغة المعايير الدولية التي ترسم مستقبل الابتكار والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. يسعدني باسمي وباسمكم أن أرحب بضيفتي في الاستوديو, وأبدأها بالدكتورة بدرية المعولي رئيسة أكاديمية مسقط التأسيسية MFA للحديث عن إعداد الطلبة وتمكينهم وصناعة الكفاءات الوطنية للمستقبل. فأهلا وسهلا فيك وكل عام بخير دكتورة.
1: شكرا يسعدني هذه الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. وأيضا أرحب بضيفتي الأخرى الدكتورة مريم الطبيلة مستشارة حوكمة الابتكار والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MTM والمندوب الرئيسي لسلطنة عمان في اللجنة الفنية الدولية للمنظمة الدولية للمعايير ISO للحديث عن حوكمة الابتكار, مستقبل أيضا الذكاء الاصطناعي ودور عمان في صياغة المعايير العالمية. حيا الله دكتورة, أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك في المستمعين.
0: يا مرحبا,
2: شرفنا فيكم.
0: شرف الله قدركم. أنا يعني هذا اللقاء هو بمثابة حوار ندردش فيه, نقدم هذه النماذج, نقدم على يعني على اهتماماتكم أفكاركم طموحاتكم إيش اللي حابين توصلوا للمجتمع من خلال هذه المنصة, منصة شبيبة هي للجميع ومنهم وإليهم. فحبينا أيضا نستمع إلى تجاربكم مشواركم في العمل, أبرز الأعمال والأنشطة والفعاليات والبرامج اللي قمتم فيها. أكيد تأخذنا يعني حلقة اليوم في رحلة تبدأ من بناء الإنسان ولا تنتهي عند بناء المؤسسة, من مقاعد الدراسة إلى منصات الابتكار العالمية, تمكين الشباب إلى صنعة مستقبل تقوده الكفاءات العمانية. وأيضا أرحب بزميل الصديق الأخ سليمان الرواحي, هو مدرب واليوم شرفنا في الزيارة وجاء بالتحديد إلى البعد الخامس, شرفتنا وعسى إن شاء الله حلقة قادمة خاصة مع ضيفنا سليمان الرواحي اللي زارنا اليوم في هذا المكان. دكتورة بدري, أبدأ معك هذا الحوار, وهذا السؤال قد يبدو سؤال تقليدي وكلاسيكي, لكن وجب علي أني أعرف أكثر, كيف ولدت هذه الفكرة, فكرة تأسيس أكاديمية مسقط التأسيسية؟
1: سؤال جميل. بس قبل ما أبدأ بفكرة التأسيس ممكن أخذكم شوية كيف أنا تعرفت على أهم برنامج نحن نقدمه في الأكاديمية. خلال دراستي للماجستير كنت طبعا في الرحلة إلى درست الماجستير في أمريكا, فكنت في ترانزيت في قطر, فكنت في الفندق في عندهم دليل لإنجازات التي تحققت في قطر في مختلف القطاعات, فشدني هذا الدليل فجلست أتصفحه, فبدأت بقطاع التعليمي بما أني عندي شغف بالتعليم, فشفت الجامعات الدولية اللي تأسست في قطر, وسواء كان من مرحلة الطفولة إلى ما بعد الجامعة. ومن ضمن البرامج اللي شدني كانت الفكرة يعني كانت مميزة.
0: نعم.
1: اللي هي برنامج التأسيس الدولي لخريجي الثانوية العامة. فكرة البرنامج أنه كأنه يهيئ الطالب لمرحلة الجامعة، سواء هو استوفى الشروط أو لم يستوفي شروط دخول الجامعة، يتم تأسيسه ويحصلوا له على قبول مضمون من هذه الجامعات.
0: جميل.
1: فحبيت الفكرة وحطيتها في بالي، قلت هذه ممكن حد من الأهل يستفيد منها، يعني هذا البرنامج وكذا. وبعد ما خلصت دراستي ورجعت، كانت بنتي في مرحلة الثانوية وخلصت الثانوية، وكان من ضمن طموحها أنها تروح تدرس في الخارج.
0: ما شاء الله.
1: قلت لها أوكي، ليش ما تروحي نروح قطر وتدخلي هذا الفاونديشن. وفعلا عملنا حجوزات ورحنا إلى قطر. بس قبل ما نوصل لقطر، يعني خلال هذه الفترة هي حصلت على فول سكولرشيب من الحكومة، وحست أن ممكن أنا أخذ السكولرشيب من الحكومة، بس قلنا خلاص إحنا عملنا حجوزات فرحنا، ما يمنع أنك أنت تروحي تتعرفي على البرامج الأخرى. بس بعد ما رحنا وزرنا البلد كذا، اقتنعت هي أنها خلاص تريد تدرس في عمان فرجعنا. بس كانت من ضمن زميلاتها يعني كذا طلبة مخلصين ثانوية، كثير طلبة طموحهم أنهم يدرسون في الخارج، فأنا كنت دائما أوجههم روحوا هذا الفاونديشن وتحققوا حلمكم يعني.
0: جميل.
1: بس كانوا يقولوا لا، نحن بس ما نريد قطر، يا ريت لو هذا البرنامج موجود هنا في عمان. فأنا قلت طيب ليش لا، يعني نحقق حلمكم ونجيب البرنامج هنا في السلطنة.
0: نعم.
1: فخلاص بدأت الفكرة أن ليش هذا البرنامج ما يكون موجود في عمان كذلك، يعني عمان بلد كبير وفي بوتنشال عالي وكذا. فتواصلت، بدأت أتواصل مع المنظمة في يوكي في بريطانيا اللي تقدم هذه البرامج، وعطيتهم مقترح إنهم يأسسوا مركز دولي هنا في عمان. وبدأ المشوار من هناك، واجتمعت مع وكيل تعليم العالي هذلك الوقت في وزارة التربية والتعليم، وقالوا إحنا بندعمك بالتراخيص والأشياء اللي تريديها، تستوفي الشروط، وبدأت رحلة تأسيس الفاونديشن.
0: جميل. دكتورة مريم، أذهب إلى كثير من الأنشطة مؤخرة اللي قمت فيها، الخلوات التحويلية والسياحة العلاجية، واهتمامك أيضا بتعزيز الابتكار وجوانب أخرى، الرحلة الإنسانية والتحول الشخصي، انطلاقت أيضا القيادة والمرأة وريادة الأعمال، تحويل أفكار إلى مشاريع ونتائج حقيقية على أرض الواقع، هذا كان هاجس بالنسبة لك، وحوكمة الابتكار والذكاء الاصطناعي، وأيضا موضوعات في جانب صناعة مستقبل الابتكار عالميا. أبدأ معك من قطاع الصحة، إيش اللي خلاك تهتمي بهذه الجوانب؟ إيش هي البداية ما قبل انطلاقتك في هذه المجالات، مجال الابتكار وغيرها من الأمور اللي شغلت بالك والآن قائمة عليها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالإضافة لأنه إحنا ناس طموحة ومنحب نسوي شغل، إحنا بالآخر إنسان، فأكيد في بعض الأوقات قد تأخذنا طموحنا في منحنا، ننسى في صحتنا وننسى في أنفسنا. فبالتالي اللي صار، من كثر ما أنا طموحة وأحب شغلي وأحب أغير وأحب أترك أثر، كنت أنسى نفسي في هذه الرحلة. فصار عندي أنا نفسي مشاكل صحية كان لازم أني أستدركها. فبالتالي لما شفت نفسي أدخل في رحلة طويلة من الاستشفاء يسموها والعلاجات عشان أنا أحسن من صحتي وأقوي نفسي، مع أني علما أنا أصلا رياضية، فقلت إذا أنا الرياضية وأكل صحي صار معي كذا من ضغوطات العمل ومن الشغل الدؤوب بدون راحة، فما بالك اللي غيري أصلا ما يهتموا في صحتهم وكذا. فبالتالي أنا قلت ليش ما أستفيد من العلم اللي عندي. أول إشي أنا طبيبة أسنان وعندي علم في الطب بطبيعة الحال، فبالتالي عندي أبحاث وقراءات تساعدني على أني أنا أهتم في صحتي أكثر من المحيط اللي حوالي. فبالإضافة إلى مؤسستي وشركتي، صار عندي هاجس أنه ليش ما أفيد النساء اللي مثلي اللي عندها بزنس ورائدات أعمال وما تعرف تفصل، وتحس كمان عندهم مسؤوليات أخرى، مثلا إذا كانت زوجة وإذا كانت أم، يعني ضغوط من كل الأماكن. فحسيت عندي مسؤولية مجتمعية أنه أشاركهم في هذا العلم. ومن كذا بدأت رحلتي من تقريبا 3 أشهر أصمم وأنسق لخلوات في الطبيعة هادفة، ما سياحية فقط.
0: نعم.
2: هادفة، لأن تنقل النساء من فكر أنه ما قادرة أوازن بين شغلي وحياتي إلى ليش ما أعلمك طرق في الطبيعة تواجهي فيها مخاوفك وتعرفي تجلسي مع نفسك وتفصلي من يعني ديتوكس.
0: نعم.
2: سوي ديتوكس من التك، أوكي، وكيف بهذه الأوقات الصغيرة تقدري ترجعي تسترجعي نفسك. والحمد لله كانت أول رحلة لنا في عمان. أول رحلة كانت في الأردن، الحمد لله كانت ناجحة، فسويتها كررتها في عمان وحسيت عليها إقبال، وإن شاء الله بنكمل وبنحكي أكثر فيها.
0: جميل جميل.
2: ولكن طبعا قبل أني أدخل في هذه الرحلة كنت أريد صلي 3 سنين أو 4 سنين أحاول أزيد الوعي في الابتكار وحمكمة الابتكار حتى من قبل ما أترك الوزارة الصحة اللي هو عندي فيها باع طويل من الخبرة. كنت already أصلاً ماسكة فيها قسم الابتكار.
0: نعم.
2: فمن هذاك الوقت أنا حاول أزرع فكرة الحوكمة وليش ما نعمل منهجية لعمل الابتكار بحيث أنه يكون في نظام كامل متكامل في الوزارة تستقبل ما بس الأفكار، لأنه أنت ما الابتكار ما يجي بس من الأفكار.
0: نعم.
2: الابتكار يجي من فكرة إبداعية تتحول إلى مشروع منفذ، والمشروع يقوم في حل مشكلة معينة. وكل المؤسسات الحكومية لديها مشاكل، فليش ما تستثمر في البشر اللي معاهم اللي عندهم أصلاً أفكار إبداعية لحلول المشاكل اللي هم يواجهوها أكثر من أي حدا خارجي من المؤسسة.
0: جميل.
2: طبعاً ما سنحتنا الفرصة كثير أو خلال الوزارة نعملها بالكمنهجية، ولكن ارتأيت بعد التقاعد أنه ليش ما أعملها كشركة.
0: ممتاز.
2: من كذا انولدت شركة رؤية MTM.
0: MTM اللي هي اختصار
2: MT Management، اللي هي مريم طبيلي Management، واللي تكون بوتيك كونسلتينج، يعني استشارات مصغرة بس معنية في شيئين أساسيين. اللي هو كيف تسوي نظام لإدارة الجودة، هاي أولاً. وبعدين كيف تسوي منهجية لإدارة الابتكار والاي اي.
0: جميل.
2: وهذول بحد ذاتهم كلهم تابعين لمعايير دولية من ايزو.
0: من ايزو.
2: ايوه. فنهيئ المؤسسات، لانه انت بدون ما يكون عندك نظام جودة اللي هو يساعدك كيف تسوي الاوبريشنز واللي هي الاجراءات اليومية بطريقة كفو او فعالة، ما بتقدر تبدا منهجية ابتكار، لانه الابتكار بحد ذاته يحتاج شيء ثابت تشتغل عليه وتطوره.
0: نعم.
2: عشان تطلع من الروتين اليومي إلى شيء جديد آخر.
0: جميل.
2: وطبعاً بالـ AI ممكن الناس تبدأ بـ AI، لأنه تعرف كيف الناس
0: عندها شغف
2: هوس الـ AI.
0: صحيح.
2: لكن بدون منهجية تساعد على أنك تعمل الـ AI وتستخدمه بطريقة فيها أخلاقية ومسؤولية مهنية، ممكن تدخل في يعني مشاكل المؤسسات، لأنه في داتا. في داتا، يعني كل الـ AI مبني على داتا، والداتا فيها ممكن أسرار مهنية وأسرار عمل. فلو أنت ما عارف كيف تحمي نفسك بنظام معين، فبالتالي انت ممكن انه
0: حلو ممتاز،
2: يعني ما تطبق الاي اي بطريقه منفصله.
0: ممتاز.
2: واضيف انه ما في، يعني ما في مغنى خلص ما نقدر نستغني عن لا ابتكار ولا اي اي. ففي ناس تقول خلص ما بنستخدم اي اي، لا، الاي اي اتن.
0: وعلى فكره رواتبهم اعتقد اللي شغالين في هذا المجال تفوق الخيال.
2: ايوه. فما بالك لما احطهم في منهجيه تساعدهم انهم يطبقوا الاي اي بطريقه اكثر نظاما واكثر.
0: جميل.
2: يعني secured.
0: جميل. أنا برجع لك إن شاء الله في هذا الجانب، ولكن أنتقل إلى الأستاذة بدرية. يعني الواحد يفكر ليش يحتاج الطالب إلى مرحلة انتقالية بين المدرسة وبين الجامعة. أنت تحدثتي أيضا عن ملاحظتك لدى خريجي حين الثانوية واللي دفعتك إلى إنشاء هذه الأكاديمية، لكن من رأيك الحقيقي هل هذه المرحلة الانتقالية ضرورية؟
1: نعم، جدا جدا ضرورية. لأن الطالب لما ينتقل من جو المدرسة أو بيئة المدرسة اللي هي تكون بيئة آمنة وتعود عليها لسنوات طويلة، ينتقل إلى مرحلة جديدة أو إلى بيئة أخرى، فهذه المرحلة الانتقالية كثير مهمة، مش فقط من الجانب الأكاديمي بل كذلك من الجانب الاجتماعي والمهارات الأكاديمية. ويعني الطالب ينتقل من مرحلة هو كان يمكن يعتمد على والديه في كل شيء في أموره، ويعتمد على منهج معين في التدريس وتعود على هذا النظام، إلى مرحلة الجامعة اللي هي تتطلب منه أنه يعتمد على نفسه، يدير وقته، يتأقلم مع بيئة جديدة أول مرة يدخل فيها، يكون صداقات وعلاقات في هذه البيئة. كذلك طريقة التدريس في المدارس تختلف تماما عن طريقة التدريس في الجامعة.
0: صحيح.
1: أساليب التدريس تختلف.
0: لاحظتي هذا الشيء مع الأبناء؟
1: نعم، يمكن أنا من تجربة شخصية أنا. حلو. جربت مريت بهذه المرحلة، فكان فعلا في فرق من يعني حتى لو أنت كنت متفوق أكاديميا في المدرسة،
0: نعم،
1: هذه المرحلة الانتقالية للجامعة إذا أنت ما أدرتها بالشكل الصحيح فعلا راح تأثر على السلوك الأكاديمي.
0: أحسنتي.
1: فالمهارات إحنا ما نتكلم فقط عن مهارات اللغة، لأن اللغة في النهاية أنت راح تكتسبها في كلغة إنجليزية، لكن مهارات أخرى يعني الجامعة المناهج تكون كثيرة والمعلومات كثيرة ومصادر المعلومات متنوعة، فيكون في ضغط من ناحية أنك أنت أنك تؤدي دروسك والواجبات والمشاريع. حتى اللغة اللي أنت تتعلمها في المدرسة تختلف عن اللغة المطلوبة في المرحلة الجامعية اللي احنا نسميها اللغة الأكاديمية أو المهارات الأكاديمية.
0: جميل، ممتاز.
1: وكذلك الطالب يحتاج إلى توجيه، هذا اللي لاحظناه في فترة أنه يخلص الثانوية ينتقل إلى الجامعة. التوجيه المهني جدا مهم، يعني ممكن الطالب ما يعرف إيش أي تخصص يدخل، فهذا نفس الشيء من ضمن الفجوات اللي احنا لاحظناها، أن الطالب يحتاج توجيه أنه يعرف إيش التخصص. هو ممكن يكون باني فكر معين عن هذا التخصص وهذا المجال، لكن إذا يحصل على التوجيه هو يعني يقدر يختار التخصص المناسب له اللي راح يبدأ.
0: المهندسة هل قمتي بعمل مثلا بعض الإجراءات والمتابعات لهذا الأمر بحيث أنك أنت تشوفي فعلا هل هذه مشكلة حقيقية قائمة؟ هل كان لك تواصل مثلا مع مدارس معينة أو جامعات معينة حول هذا الموضوع قبل هذا الإنشاء كل هذه الأكاديمية؟
1: الإنشاء الأكاديمية طبعا من المجتمع والحديث الآباء والأمهات أو الطلبة نفسهم، هذه كانت ملاحظة بشكل
0: هو اللي دفعك إنه
1: طبعا أيوة تواصل مع الجامعات في مرحلة قبل التأسيس. لا بس أنا بحث صراحة، عملت بحث إيش كل جامعة تقدم، إيش البرامج اللي تقدمها الفاونديشن. فاللي موجود في السوق العماني أو هنا إنه الجامعة كل جامعة لها فاونديشن خاص لها يعني. والفاونديشن المحلي يختلف عن الفاونديشن هذا الدولي أو التأسيس الدولي البرنامج الدولي، هذا كثير مختلف. وهذا كان البرنامج مخصص للطلبة اللي عندهم رغبة أنهم يدرسون في الخارج مش يدرسون لعمان يعني. فيجون الطلبة يقول لك احنا نريد أكمل دراسة في عمان، فإحنا نوجههم أنهم يروحوا هذه الجامعات، هذا مخصص للطلبة اللي ينتقلون إلى الخارج. كذلك الخارج يحتاج أن الطالب يعتمد على نفسه كثير،
0: يدير
1: وقته ويدير المالي طبعا، هو
0: أمور المالية
1: أيوة، وبناء الذات أو الثقة، خلينا أقول لك الثقة كذلك، ومهارات التواصل. أيوة.
0: حلو. إحنا يعني تشتركوا في جانب واحد، بناء القدرات وبناء أيضا
2: الإنسان
0: والكفاءات أنها تكون قادرة أنها تبدع. أرجع لك مرة أخرى دكتورة مريم طبيلي، عمان وصناعة مستقبل الابتكار عالميا، إذا جينا في هذا المحور أن تكون عمان ممثلة في اللجنة الدولية لتطوير معايير الابتكار، ماذا يعني ذلك عمليا للمؤسسات العمانية؟
2: طبعا أول إشي لسلطنة عمان يعني أنها هي ليست من المستهلكين، وإنما هي من اللي مصممين لهذه المعيار، فبالتالي لهم صوت في وضع المعايير بما يتناسب مع السوق العماني واحتياجاته. فلما نحن نكتب المعايير ويكون من بيننا نحن 50 دولة أجنبية، من بيمثل السوق العربي واحتياجات السوق العربي غير نحن؟
0: في دول عربية أخرى؟
2: نعم، احنا تقريبا 3 فقط. فهذا شيء يعني شرفني أنه خلينا عمان تكون من الدول السباقة لتصميم هذا المعيار، نحن والسعودية والبحرين وأتوقع الإمارات من جديد، لكن هذول الثلاثة يعني كانوا
0: أكيد
2: معنا. أيوه.
0: جميل.
2: فهذا الشيء خلى عمان تكون من البلاد المتصدرة، فبالتالي لما عمان تكون عارفة أنه في معيار جاي، فمعناته نحن نقدر نكون في مؤسساتنا لو تبنينا هذه المنهجية من السباقين للدول المحيطة، فبالتالي نحن نبدأ نكون قصص نجاح يستعينوا فيها. كيف خليتوا أنكم الابتكار عندكم ما يبقى فكرة وإنما يصير مشاريع ملموسة ويضيف قيمة ويكون يصب في الاستراتيجية مالكم؟ وهذا اللي نطمح له صراحة في MT Management. التحدي فقط أنه ناس لسه في مرحلة التوعية، يعني ما كل الأشخاص والمؤسسات يعرفوا بوجود هذه المنهجية. لا زال نتكلم عن ISO 9001 اللي هو الجودة والمخاطر.
0: نعم،
2: وكذا. فأنا هذا اللي شغالي عليه صلي تقريبا من 2022، زيادة وعي ورفع الوعي. والحين حسن الحظ يعني بدأت أسمع أن الناس تتكلم وتتداول أنه نحن نريد كفاءات تعلمنا أكثر في 5601، وبدأوا الناس يلجأوا لي. يعني ما في حد يتكلم في العربية يعرف في المعيار، ممكن تيجي تعطينا نبدأ. فقدمت بعض البرامج في الإمارات، وأطمح أنه نقدم برنامج توعوي أو حتى تدريب للمؤسسات معانا في عمان.
0: جميل، الله يوفقك يا رب العالمين.
2: أنا مؤمنة أن عمان فيها من الكفاءات والقدرات اللي يسمح لها أن تكون سباقة في الابتكار، مش بس من باب الفكرة، وسوف أشرح أكثر عن إيش الفرق بين الإبداع بالفكرة والابتكار، وإنما تكون عندها الحوكمة اللي تسمح لهذا الابتكار ينتقل إلى مشاريع منفذة ترفع من الجي دي بي والاستثمار الخارجي. لأنه أنا أشوف جدا بالمبادرات ومشاريع رواد الأعمال أفكار ما شاء الله، يعني جد رائعة.
0: جميل، أنا برجع بعد قليل على موضوع هذا كثير أشرتي موضوع الفرق بين الفكرة والابتكار في هذا الجانب، واستمع لك أكثر. أعود مرة أخرى إلى المهندسة في حديثك، وفي أيضا يعني ذكرك للأكاديمية ورسالتك ربما تكون أيضا لتحملها الأكاديمية للمجتمع، مهندسة بدرية. لكن كيف تطورت هنا الفكرة من برنامج تأسيسي إلى أن أصبح مشروع وطني لإعداد الكفاءات التشغيلية؟
1: سؤال جيد. إحنا أول شيء بدأنا بالفاونديشن. نعم. وطبعا هذا الفاونديشن هو يعني مدته سنة أكاديمية، يعني 9 أشهر. فأول ما الطالب يدخل يظل عندنا 9 أشهر، فما كان عندنا برامج أخرى. فإحنا بدأنا نشوف سوق العمل، خلينا أقول حللنا بيانات سوق العمل ومشكلة الباحثين عن عمل. فكان في بعض القطاعات أو اللي هي فعلا تحتاج المهارات اللي هي ما موجودة في السوق حاليا.
0: نعم.
1: وفي فرص عمل كثير لها، وأنا أتكلم عن شركات دولية عملت تحاليل هذه التحاليل. فلاحظنا أن سوق العمل يمكن يتركز في مهارات معينة وفي مهارات أخرى ما موجودة حاليا في السوق. فعملت يعني فالشباب طبعا وطاقة الشباب، وإحنا كيف ممكن نستغل كفاءاتهم يعني. فجاتني فكرة اللي هي هذه، أن ندرج برامج تهيئ الجيل لسوق العمل.
0: جميل.
1: فبدأنا ببرنامج في الحوسبة السحابية.
0: نعم.
1: وهذه مهارات جدا مطلوبة ما موجودة في السوق، وعملنا حتى تحليل سوقي من عن طريق منصة لينكدين. ففي فجوة كبيرة في هذا المجال.
0: جميل.
1: أيوة.
0: اللي هي
1: اللي هو الحوسبة السحابية والتقنيات هذه.
0: كيف سأيت انك
1: فايش صار طبعا انا كان عندي في تواصل في مع منظمة في قطر اللي هي تساعد الباحثين عن عمل يطوروا مهاراتهم ويلتحقوا بسوق العمل. فتواصلت معهم كيف منهجية عملهم وكيف يشتغلوا وكذا. بعدين هم عرفوني على هذه البرامج، أن حاليا هم شغالين على هذه البرامج، وفعلا المخرجات تلتحق بسوق العمل. يعني تنتقل 90% يلتحقون بسوق العمل. هذا واحد من ضمن البرامج اللي كان عن طريق دولة قطر أنا حصلته. فهم عملوا مثل ما تقول ربط بين المؤسسة عندي الأكاديمية مع أمازون ويب سيرفيسز، وتم الاتفاق وعملنا اتفاقية معهم. فمخرجاته مثل ما تقول المنهج أو المنهج الدراسي هذا من أمازون ويب سيرفيسز، هم اللي طوروه، لأن AWS يحتاجوا هذه المهارات اللي هم في الكلاود كومبيوتينج، فجالسين يتوسعوا دوليا. ووجدوا هذا الفجوة تقريبا، يمكن تتكلم عن 40 مليون أو أكثر حول العالم بيحتاجوا هم من هذه الكفاءات. هذا واحد من ضمن البرامج مع تعاون دولي. الشيء الآخر اللي هو أنا أقدر أقول ريادة الأعمال، لأن الشباب مثل ما ذكرتي مبدعين وعندهم أفكار. فطورنا نفس الشيء هذا بالتعاون مع MIT. لما درست الماجستير ففي في منهج أو كورس معين لريادة الأعمال، أنت كيف تدرس ريادة الأعمال وتأسس شركتك وتنجح فيها، يعني نسبة النجاح تكون عالية. أيوة، فأنا من منظوري إنه ريادة الأعمال والدعم اللي نقدمه للشباب هذا راح تحل كثير من مشكلة الشباب الباحثين عن عمل، وتبرز مهاراتهم أو إنك أنت تقدر يوصلوا لطموحهم، بس يحتاجوا البيئة المناسبة، الدعم والتوجيه وال
2: 100%.
0: أكيد أكيد. إحنا أيضا نامل من المستمع الكريم اللي تابعنا، بإمكانكم المشاركة من خلال رقم البرنامج 24990000، الرقم متاح للجميع. وأيضا سليمان، كان ثمت أيضا أفكار أو أسئلة استفسارات لضيفتي في الاستوديو، فالأمر مرحب فيه. وأرجع مرة ثانية دكتورة مريم، أشرتي في حديثك حول المعرفة، لكن كيف يعني ممكن أن تنتقل الدولة من استهلاك المعرفة إلى المساهمة في صياغة المعايير العالمية نفسها؟
2: حلو، سؤال جدا رائع. هلأ في عنا المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، هي المعنية فيما يخص معايير آيزو في السلطنة. نعم. اللي هي تحت وزارة التجارة، فبالتالي في عندها خبراء موجودين معاهم ينضموا على حسب خبراتهم لصياغة معايير أو مراجعة معايير معينة حسب اهتمام كل شخص.
0: نعم.
2: فهذا كان باب بالنسبة لي أني أروح أخبرهم أنه في موجود معيار لازال في طور التأسيس، وأنا هذه خبرتي، وأتمنى أنه يكون لعمان بصمة، فخلينا نطلب منهم أنهم يشاركونا.
0: نعم.
2: فطلبوا مني أنه بناء على إيش ممكن أنه يعني يقبلوا كذا كذا، قلتهم لأن هم يبحثوا لما في إعداد المعايير يبحثوا دائما عن ناس تمثل بلاد عربية للشرق الأوسط عشان المعيار يكون سهل التطبيق في هذه الدول أيضا. نعم. لأنه هو اسمه معيار عالمي. فهم نفسهم يبحثوا، هم اللي متواصلين معي وخبروني لو ممكن تدخلي معانا. فالدعوة أنه أي واحد يجد نفسه خبير في شيء معين وعنده القدرة والمساحة من الوقت والطموح أنه يكون جزء من مؤسسين هذه المعايير، يطلب الانضمام لهذه اللجان التقنية.
0: نعم.
2: وبالتالي يصبح هو من الناس اللي يساعده في الإعداد، لأنه صوته بيكون صوت الدولة. صوته بيكون احتياجات الدولة. المعيار بيبدأ لما أنا أراجعه وأقرأه من منظور أجنبي.
0: نعم.
2: أخبرهم ملاحظاتي في هذا المعيار ما يتناسب مع الطريقة اللي نحن نعمل مثلا في تخصصي، هذا الابتكار ما ينفع معانا. هذه الطريقة اللي أنتوا تعملوا فيها لجذب الاستثمار ما تنفع معانا، نحن كذا كذا. ياخذوا في احنا آراءنا، وذلك انا كنت من عمان ولا زميلي لي من السعودية، ويبدأوا يصيغوا المعيار مرة أخرى ليتناسب مع مجتمعاتنا وتحدياتنا نحن، ما بس هم، لأن تحدياتنا غير عن تحدياتهم فيما يخص المعايير العالمية. فبالتالي كذا تصير الدولة نفسها هي جزء بالخبراء مالها، جزء من المصممين لهذا المعيار والتوجه اللي بتمشي فيه هذه المعايير مستقبلا.
0: جميل.
2: من كذا.
0: جميل. طيب المهندسة بدرية، ذكرتي في حديثك حول الأكاديمية، وذكرتي أيضا وعرجتي على بعض التحديات في بداية حديثك اللي تواجه الطلبة بعد التخرج من المدرسة، ولكن يبقى السؤال، ليش يتعثر كثير من الطلاب في سنتهم الدراسية الأولى في الجامعة في اعتقادك؟
1: أعتقد نفس الأسباب اللي ذكرتها، اللي هي الفجوة هذه اللي ما تم حلها مثلا، هي هناك توجد عدة أسباب. يعني
0: دائما هالسنة التأسيسية هي الأهم، وهي للأسف
1: صحيح. أيوة. فليش يتعثروا؟ في عدة أسباب. في بعضهم يتعثروا أكاديميا، ممكن اللغة ما يقدروا يطوروا مهاراتهم اللغوية، لأن الفاونديشن يركز كذلك على اللغة أو المهارات الأكاديمية الأخرى. أو أنا أعتبر السبب الرئيسي هو عدم قدرة الطالب على التأقلم مع البيئة الجديدة، يعني أو التكيف معها، أن يمكن هو ما زال يعتبر أنه في المدرسة، يعني نفس النظام المدرسي. فهذه أنا أعتقدها من أهم الأسباب، أن هي عدم التأقلم والاندماج مع البيئة الجديدة في الجامعة. يعني المهارات الأخرى الأكاديمية واللغة، هذه ممكن الطالب يعني يطورها بسرعة، بس أهم شيء الذات، إدارة الذات داخليا، أنه ما ييأس، أنه هو يعني يحاول يطور نفسه ويحقق حلمه. يعني أي مشكلة في لها حل أو تحدي في له حل. هذا يعني السبب الرئيسي أنا أعتقد الذات، يعني إدارة الذات. أنا
0: أو يعني استمعتي لبعض الطلبة وقفتي على بعض المشكلات اللي فعلا يعانوا منها الطلبة في سنتهم الأولى في الجامعة؟
1: أنا في الحقيقة كانت تجيني، يعني أنا بحكم في هذا المجال فعندي تواصل في مع جامعة السلطان قابوس والدكاترة هناك، فكان من ضمن الأشياء اللي أسمعها أنه كثير طلبة يتعثروا في هذه السنة بسبب ياما مادة الرياضيات ما يجتازوا الرياضيات أو اللغة نفسها ما يجتازوها يعني أكاديميا. بس أنا يعني ما زلت أعتقد أن الطالب ممكن يتعدى هذا، يمكن إذا حصل التوجيه والدعم اللي هو يحتاجه.
0: جميل. طيب أرجع لك مرة أخرى دكتورة مريم، وتحدثت أيضا في بداية حديثك وربما السؤال اللي كان الثاني، الفكرة والابتكار هنا إيش تحبي تقولي عنهم والفرق بينهم؟
2: حلو كتير. الابتكار يعني في الإنجليزي يسموه interchangeably، يعني يستخدموه في طريقة عوضا عن الإبداع.
0: نعم.
2: ويتكرر اسم الابتكار في موضعه وفي غير موضعه. تمام. الابتكار هو عبارة عن إجراءات تنقل الفكرة بمراحل ستة معينة، مثل المنهجية اللي نحن نعتمدها ست مراحل.
0: نعم.
2: بحيث أنه تنتقل هذه الفكرة إلى إيش؟ إلى مشروع منفذ. في حال تم تنفيذه وترك أثر لشريحة معينة أو قيمة معينة، في هذاك الحال يصير اسمه ابتكار.
0: نعم.
2: إذا طبقت الفكرة الإبداعية في مخنا أو في المخططات تبقى فكرة.
0: نعم.
2: حتى لو كانت فكرة ابتكارية بس هي أصلا اسمها فكرة إبداعية. دائما لما أروح في التدريبات أول شيء أعمله أوحد المفاهيم. المفهوم الأول، الإبداع هو فكر ذهني.
0: نعم.
2: يعني شيء ذهني، إنسان مبدع فعنده القدرة على أنه يتخيل أشياء أكثر ويشوف الأشياء في المستقبل، عنده ما يشوف بطريقة إبداعية، فهو إيش؟ شيء ذهني. الابتكار هو إجراء فيه خطوات، بينما الاختراع فهو إبداع ذهني.
0: نعم.
2: انتقل إلى شيء معين ما سبقه أي من هذه الاختراعات، يسجل في براءة الاختراع. ولكن هون السر،
0: السؤال.
2: إذا لم يكون يخدم شريحة معينة ويضيف لها قيمة فلن يدخل في إطار الابتكار.
0: نعم.
2: يبقى اختراع، وفي عدد اختراعات مسجلة لم ترى النور في السوق. فلذلك لما الناس تفهم هذه المفاهيم، وأنا كتبت في لينكدإن مالي يعني تفصيل أكثر عن الاختلافات، بيبدأوا في القاعات وقت ما يتخذوا القرارات يفرقوا ما بين نحن نعمل ابتكارات ولا نحن عم نطرح أفكار. لأنه طول ما أنا مركز أنه الابتكار هو عبارة عن أدخل ورشات عمل مثل التصميم التفكير التصميمي أو الهاكاثونز اللي هما عبارة عن مسابقات سريعة عشان طلع أفكار، أنا هنا ما صرت مؤسسة مبتكرة، أنا هنا مؤسسة أعطي مساحة للإبداع في التفكير. متى أصير مؤسسة مبتكرة؟ لما تنتقل هذه الفكرة إلى مشاريع وتنزل على أرض الواقع وتضيف قيمة. إذا كانت لمؤسسة تعطي حلول للمؤسسة، إذا كانت للمجتمع تعطي حلول للمجتمع، وإذا كانت للفرد ممكن تغيره. يعني أنا أعتبر نفسي ما أنا يعني إنسانة تقود التغيير في المؤسسات، أعتبر نفسي أنا إنسانة تقود التغيير والابتكار في المؤسسات وفي نفسي الشخصي. أنا مريت في مراحل ابتكرت فيها نفسي بسبب الظروف اللي أمر فيها. أولا لما كنت طبيبة أسنان وما شفت شغفي في الموضوع، انتقلت بعد فترة من الزمن إلى إدارة الجودة.
0: زين أعطيني وظيفتك السابقة.
2: وظيفتي السابقة
0: ربما يمكن أبدأ فيها أو شيء طبيب الأسنان.
2: طبعا الأسنان أحبه لأنه فيه جزء إنساني، وأنا دائما يعني أحب أخدم الإنسان، وإلي مبادرات جدا في مشاريع الإنسانية، فكنت أحبه من هذا الشق إنه تيجي الناس تدعي لي الله يرضى عليك شلتي الألم كذا كذا. لكن ما كنت أشوف نفسي في المسار المهني، بس
0: الله.
2: ببقى في عيادة، أريد أختلط في الناس، أطلع أشوف أثر. فدرست شيء جدا رائع يعني
0: اللي هو
2: جدا ناسب شخصيتي، اللي هو إدارة الجودة وتحسين الخدمات الصحية. يعني ما بس أحسن حياتك، روح أسوي لك نظام كامل حسن الخدمة الصحية اللي تحسن حياتك.
0: جميل.
2: وجدا استمتعت في الرحلة في وزارة الصحة مع الله الله يكرمه الحين وكيل الصحة دكتور أحمد المنظري، كنت أنا معاه من المؤسسين وسوينا الاستراتيجية وكذا وكذا، الحمد لله الحين المديرية صارت كبيرة ومتوزعة في كل أنحاء السلطنة. وبعدين طبعا كنت مقترحة أن يكون في قسم الابتكار معانا في الجودة، وسبحان الله رحب في الفكرة وتم ترشيحي أني أنا أمسك القسم، وبدأت أشتغل كما عادتي أدور على منهجيات، ما أدور على مشاريع متفرقة. أنا أحب السيستمز، تريدي تستفيدي مني جيبيني أعمل لك سيستم يشتغل ويشغل لك الناس ويبني لك يعني وناس عندهم انتماء ويريدوا يشتغلوا معاكي، لأنه خلص كل واحد عارف دوره وإيش النظام وإيش كذا. فسبحان الله لما دخلت في قسم الابتكار حسيت يحتاج لنا، لأنه عندنا مبدعين في وزارة الصحة.
0: إيش يحتاج لنا؟ إدارة الابتكار؟
2: أيوة، نظام إدارة للابتكار. ليش؟ لأنه أنا عندي جدا أفكار رائعة.
0: إيش التوجهات العالمية طيب الحالية في إدارة الابتكار؟
2: شوف، إدارة الابتكار
0: الجديدة،
2: الجديدة في المهم عندك، المهم في إدارة الابتكار أنك تفهم أولاً أن الابتكار نظام، إجراء، فأي إجراء يحتاج إدارة. فبما معناه إذا يحتاج إدارة يعني يحتاج يكون في مدراء فاهمين إيش أدوارهم في الابتكار، أنظمة ومديريات أخرى متعاونة معك لتساعد فرق الابتكار على إنجاز هذا الابتكار وتحويله من فكرة إلى أثر.
0: نعم،
2: وتحتاج تفهم أصلاً الخطوات اللي تنقل الفكرة إلى أثر، وهذا بالضبط اللي نعمله. أول شيء نبدأ في تفهيم فرق الابتكار. إذا في فرق ابتكار مثلا ريادي الغد اللي كنت معهم في وزارة التنمية أمس، هم كانوا عبارة عن فرق تريد تنشئ أفكار ابتكارية لتحويل الشباب من شاب عادي إلى رواد أعمال. فأنا جيت علمتهم أول إشي كيف يعرفوا نقاط قوتهم في الابتكار.
0: جميل.
2: وإيش كل واحد وين ممكن يكون قوي في رحلة الابتكار؟ هل هو بالفكرة والإبداع؟ هل هو في التنفيذ؟ هل هو في الاستقصاء؟ هل هو قوي في الاستثمار فيعرف نقدر نأخذ هذه المشروع ولا ما نقدر؟ عندنا الكفاءات ولا ما عندنا؟ ومن ثم إذا كان في دعم من الإدارة ندخل مع الإدارة ونبدأ، لأنه الإدارة إذا ما شجعت على هاي البيئة وما أخذت هذا المشروع ما بيصير أصلاً ابتكار، هو يبدأ الأصل عند المتنفذين وأصحاب القرار.
0: نعم،
2: هم بيستعينوا في ناس مثلنا عشان نرفع من كفاءة الابتكار.
0: جميل. إحنا تقريبا 5 دقائق ونحاول على رأس الساعة الثالثة أن نطلع فاصل قصير، لكن قبل ما نطلع فاصل أنا مستمتع أول شيء بالحديث، وأتمنى المهندسة بدرية المعولي كذلك تشاركي بأي سؤال في بالك. يعني إحنا حوار دردشة نسولف مع بعض ونحكي بكل عفوية، فخلونا شوي أيضا نعرف أكثر عن هذه التحديات اللي قد تقف أحيانا عائق في بعض المشاريع اللي في بالكم تنفذوها. بالنسبة إلى اللغة وبالنسبة إلى المهارات الأكاديمية المهندسة بدرية، هل هي تعد أيضا تعتبر مشكلة بالنسبة إلى الطالب الجامعي في سنة الأولى يشوف موضوع اللغة ويشوف أيضا موضوع المهارات الأكاديمية اللي يفتقرها أو يفتقدها وما تأسس عليها في مرحلته الدراسية؟
1: هي المرحلة التأسيس أو الفاونديشن هي فكرتها أنها تغطي هذه الفجوة، يعني اللي ما اكتسبها هو في المرحلة الدراسية. يعني الفاونديشن هذه تأسسك أنت تنتقل بكل سلاسة وسهولة إلى السنة الأولى من الجامعة. فهي بس هذه السنة الفاونديشن نحن إيش نعطي الطالب عشان فعلا نهيئه ونأسسه صحيح لأنه ينتقل للمرحلة الجامعة؟ هل فقط نركز على اللغة والمواد الأخرى الرياضيات أو نركز على جوانب أخرى؟ لأن الطالب ما فقط يحتاج الأكاديمي أو المنهج من ناحية اللغة والرياضيات، بس يحتاج إلى مهارات أخرى.
0: صح.
1: يعني مثلا طريقة القراءة والكتابة في الجامعة تختلف كثير عن اللي في مرحلة المدرسة. يعني إذا أنت عندك كم هائل من المعلومات أنت ما تقرأ كلمة كلمة، طبعا حتى طريقة القراءة تختلف، طريقة الكتابة الأكاديمية تختلف، التواصل اللي هي أنت كيف تتواصل مع سواء مع زملائك مع الدكاترة أو المحيط معك في الجامعة. فالمرحلة التأسيس أنا باعتباري أنها لازم تغطي كل الجوانب سواء كانت الأكاديمية أو مهارات الشخصية للطالب. المهارات الأخرى الغير الأكاديمية أنا ممكن أسميها مهارات تساعد الطالب مش فقط في المرحلة الجامعية، كذلك في سوق العمل لاحقا. يعني هذه مهارات الطالب يكتسبها وخلاص تكون معه، اللي هي التواصل والعمل الجماعي، أنك تكون المرونة، هذا الشيء مهم للطالب، كيف يكون مرن ويتأقلم مع الوضع.
0: نعم.
1: إدارة الوقت جدا جدا مهمة، التفكير النقدي نفس الشيء مهم للطالب أنه يطور هذه المهارات في فترة التأسيس. فالتأسيس يعني ما نركز فقط على المواد كثر، كذلك ما نعطي جانب آخر للمهارات الحياتية للطالب، وكيف احنا ممكن نغير فكره، كيف يعتمد على نفسه الذات، نفس الشيء الدراسة انه يدرس لحاله، يعني يعتمد على نفسه، كيف يبحث عن المعلومة
0: يعني هذه المهارة يمكن القول انه يفتقدها الطالب قبل عند دخوله الجامعة؟
1: نعم يفتقدها،
0: اللي هي ممكن الان نركز عليها، اللي هي موضوع التفكير
1: التفكير النقدي. نعم ايوه، البحث العلمي كذلك مهم. نعم. إدارة الوقت مهمة،
0: إدارة الوقت
1: أيوة، إدارة الذات أو الاعتماد على النفس هذه جدا مهمة، أنا كيف أعتمد على نفسي، كيف إذا واجهتني يعني التفكير النقدي يساعد الطالب أنه يحل مشاكله مش فقط في الدراسة، حتى في حياته
0: اليومية.
1: يعني أنت لما تغير طريقة تفكيرك وتبحث فكرك يتغير، فهذا يساعده في حل المشاكل. أنا أقول لك حل المشاكل مش فقط في الدراسة، حل المشاكل في حياته اليومية يعني.
0: جميل.
1: كذلك أعتقد جانب جدا مهم الدعم الطالب في مرحلة أنه كيف أنا أدعمه في هذه الفترة التأسيس، يعني هو ممكن بيواجه تحديات، فوحدة دعم الطالب وتوجيهه هذه مهمة في فترة التأسيس أو في الفاونديشن. يعني إذا الطالب يعني ما أنتظر أنا حتى الطالب يجي يقول لي إيش تحدياته ومشاكله، أنا أراقب مثلا أداءه، أراقب حضوره، الاتندنس مثلا، هل هو يحضر، هل يؤدي واجباته، هل يشارك أو كذا أو كذا. ففي إشارات أن ممكن تعطيني، تنبهني قبل ما الطالب أصلا يرسب أو يتعثر أنه هذا الطالب جالس مثلا يعاني مثلا، فإحنا ممكن نعمل جلسات استشارية مع الطلبة في هذه المرحلة.
0: حلو. إيش هي الأبرز الأشياء اللي ممكن تلاحظيها في الطالب وهذه مؤشرات خطيرة تبدو لك على تدني مستوى الطالب أو تراجع مستواه؟
1: أنا أعتقد في، هو يقول لك في عندنا وحدة دعم الطالب مثلا، بس إحنا ننتظر الطالب هو يجينا، بس إذا الطالب ما جاء إحنا لازم نروح له. إحنا هذا
0: متى تتدخلي أنت؟ متى يتدخل مثلا، تتدخل الأكاديمية أو دوركم متى؟
1: إحنا لما نشوف حضور أن الطالب جالس يغيب نبدأ إيش مشكلتك، يعني ليش الغياب مثلا يتكرر، هل في عندك مشاكل صحية، هل في شيء مثلا ما يعني أكاديميا مثلا. فالحضور هذا مؤشر أنا أعتبره.
0: أيوة.
1: أنه يؤدي واجبات ويشارك كذلك في المشاركة كذلك،
0: زيارة يعني المكاتب الأكاديمية مثلا مع الدكتور مع.
1: نعم نعم صحيح، هذه أنا أعتبرها مؤشرات أولية. أيوة
0: جميل.
1: فنحن ما ننتظر الطالب يوصل إلى مرحلة الرسوب والتعثر، يعني لازم يكون الدور
0: تلحقه قبل
1: أيوة. استباقي قبل ما. أيوة.
0: طيب احنا راح نتواصل إن شاء الله في هذا الموضوع اللي نتحدث فيه عن بناء مستقبل أكثر قدرة على التنافسية والابتكار والاستدامة. فاصل قصير إن شاء الله وراجعين لكم في رأس الساعة الأولى من هذا البرنامج، الساعة الثالثة ظهرا الآن، وراجعين لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة وفي ظفار 98.5 واللي يتابعنا على منصة إكس ومنصة اليوتيوب. فإحنا مرحبين بالجميع في يوم الخميس مع نهاية الأسبوع وبداية هذه العطلة الأسبوعية. نأمل كذا وقت ممتع برفقة من تحبون، برفقة الأسرة والجميع، إن شاء الله ترجعوا بسلامتكم، الله يحفظكم وين ما تكونوا. تتابعونا على موجة الشبيبة، وأعود مرة أخرى لضيفتي في الأستوديو، وهذا الحديث اللي ينصب إلى إعداد الإنسان منذ المراحل الأولى لرحلته الأكاديمية وتمكينه من عبور هذه الفجوة بين المدرسة والجامعة وصناعة جيل قادر على قيادة المستقبل، وكذلك بناء منظومة الابتكار داخل المؤسسات، وتمتلك أيضا سلطنة عمان حاليا صياغة المعايير الدولية لترسم مستقبل الابتكار والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. حياكم الله من جديد الدكتورة مريم طبيلي مستشارة حوكمة الابتكار، والمهندسة بدرية المعولي رئيسة أكاديمية مسقط التأسيسية. استمعت لك دكتورة مريم إلى حديثك وتحدثتي حول هذه اللجنة ودورها، ولكن اليوم إذا جينا نتحدث عن العائق الأكبر في هذه المؤسسات اللي يمنع بعضها من تحويل هذه الأفكار والابتكارات إلى ثقافة عمل يومية، إيش هو العائق؟
1: طبعاً أي خطوة للتغيير بدايتها الوعي، فإذا ما أنا عارف أنه في منهجية تساعدني فأنا مثل اللي أعيد اللي يشتغل عليه الناس من سنين سابقة وتعدونا، أنا بس ماشي في لازلت في المقدمة أشتغل على الأفكار. أنا اللي ألاحظه شيء معين وأتمنى ما حد يزعل اللي يسمعنا،
0: أكيد
1: نحن نتبع ترندز مثل السوشيال ميديا حتى في المؤسسات وذر برايفت أو حكومية تتبع ترندز. يعني الحين في ضجة على التفكير التصميمي، أريد أسوي تفكير تصميمي. في ضجة على الهاكاثونز من دولنا المجاورة، أريد أسوي وأنا أبرز نفسي
0: واستمرارية الأعمال، والآن تنتقل الناس إلى هذا الجانب.
1: فبعدين لو تيجي تعرض عليهم شيء ما هو معروف وما حد عارف فيه إنه موجود وما فيه أصلا شيء ملموس تبيعه، أنت تبيع يعني منهجية، فأنت ما بتشوف الأثر مثل لما تشتري منتج، فيكون صعب عليك تدخل عند أصحاب القرار، ما بيفهموا عليك إيش الجديد لأنه ما تبيع شيء ملموس وما في ضجة عليه، وأنت تحاول تبيع شيء قبل طلب والناس لسه يعني ما شايفة أثره في ولا مكان محيط. فهذا يعمل تحدي للي عنده الفكرة وللمؤسسة اللي تحاول إنها تسوي ابتكار. الشيء الثاني لما ما يكون في مسار واضح لنقل الفكرة، مثلا لسي أنا موظف عندي فكرة، وين أروح؟ لمين أقدمها؟ لأي ديبارتمنت؟ طب الديبارتمنت بعد ما تأخذ الفكرة وين تروح؟ وين توديها؟ مين اللي يعطي تشريع لهذه الفكرة أنها تصير؟
0: الله،
1: هذا كله ما موجود، هذا كله ينزل تحت حوكمة الابتكار، وهذه من أكبر التحديات. الناس تفكر أن التحديات أنه ما في تمويل، لا الحمد لله نحن بلد معنا تمويلات، لكن هو إدارة التمويل والمعرفة أين أضع التمويل وأين أحمي من الهدر.
0: نعم،
1: لما بعرف هذا الإشي ويكون عندي فكرة ممكن تساعدني وعندي المسار لإلها تنتقل من فكرة إلى حل ملموس، صفة خلص صار سهل، بقدر أسوي مشاريع تنفيذية في تحول رقمي مع أثر ملموس، ما يعني مبالغ مهدورة في سنين وسنين.
0: جميل. المهندسة بدرية، إذا جينا نتحدث حول أكاديمية مسقط التأسيسية، إيش أهم الخدمات اللي تقدمها ممكن للطالب في سنة الأولى؟
2: سؤال جميل. مثل ما ذكرت أنا الأكاديمية تأسست يعني على أساس أن احنا نقدم هذا البرنامج التأسيس الدولي كأهم برنامج لدينا. فهذه خلال هذه السنة اللي تقريبا سنة أكاديمية 9 شهور، إيش نقدم للطالب؟ طبعا هو قبل ما يلتحق فترة التقديم إحنا نقدم ثلاث مسارات، عندنا مسار الهندسة، مسار العلوم، ومسار ومسار الأعمال.
0: نعم،
2: فعلى حسب الطالب إيش هو يريد يدرس في الجامعة نوجهه المسار اللي يأخذه. ففي كل مسار الطالب بياخذ 4 مواد، في مادتين اللي هما أساسيات لكل المسارات لازم ياخذوها، لمادة اللغة الإنجليزية للغرض الأكاديمي، يعني مش الإنجليزي العادي، للغرض الأكاديمي اللي هي تطور مهاراته الأكاديمية. عندنا الرياضيات، هذه مادة أساسية لكل الطلبة، فتبقى مادتين يعتمد على المسار اللي الطالب ياخذه. فمن ضمن المواد اللي معانا هي الأعمال، إدارة الأعمال، عندنا الاقتصاد، عندنا للمواد للمسارات العلمية عندنا الكيمياء والأحياء، وللمسارات

0: كل يعني عدد الساعات 600 ساعة خلال هذه السنة. بس 600 ساعة كذلك الطالب لازم هو يحطها من عنده في التحضير في الواجبات عشان نطور هذا اللي هي الاعتماد على النفس وأنه كيف هو يذاكر لحاله. والمنهج هذا مصمم طبعا، هو المنهج جاي من بريطانيا من هاي المنظمة.
1: نعم.
0: وصممته أفضل الجامعات في بريطانيا، بدأت بهذا المنهج. احنا كيف نطور منهج يكون الطالب لما يروح لهذه الجامعات الأوروبية يكون جاهز، فتم تطويره من أفضل الجامعات في بريطانيا.
1: يعني هذا ما يتعلق بإعداد الطالب أكاديميا وشخصيا والمهارات مثل ما تحدثتي في بداية حديثك حول مهارات التفكير النقد الإيجابي والبحث العلمي في المرحلة، لكن هل يمكن هذا البرنامج أن يساعد الطالب على اكتشاف اهتماماته ميوله وتحديد تخصص المناسب فيه؟
0: نعم، فهو هذا أكاديميا من ناحية المنهج، والمنهج مش نظري فقط، يعني في تطبيق عملي. يعني هو أي محتوى ياخذه لازم يطبقه عمليا. فعندنا كذلك اللي هي أنشطة الطلبة، أنشطة تطور مهاراتهم سواء كانت الاجتماعية أو الـ الأكاديمية. يعني فتكون في زيارات سواء كانت تعليمية أو أنشطة ثقافية، ممكن إحنا نزور متاحف وكذا، وأنشطة ترفيهية للطلبة على أساس يعني يخفف الضغط الأكاديمي عليهم. عندنا كذلك الإرشاد المهني والأكاديمي، فعندنا شخص مختص فقط بالإرشاد، مثل ما ذكرت لك أنه يشوف أداء الطالب ويتابع هل هذا الطالب في المسار الصحيح ولا هل ممكن يتعثر، فهذه إحنا نلقطها يعني في في في في, في رحلة الطالب. يعني ما ننتظر أن الطالب يتعثر، نحن الأكاديمية تأسست أن تحقق حلم الطالب وتساعده على النجاح. فهذه من ضمن الأشياء اللي احنا موجودة معانا، اللي هي الدعم أو التوجيه المهني والأكاديمي.
1: ممتاز.
0: عندنا كذلك كورس اللي هو الطالب يدرسه سيلف ستدي، يكون أونلاين في البلاتفورم معنا، اللي هو يسميها مهارات النجاح. هذه مهارات النجاح ترك تقريبا 15 من هذه المهارات، مهارات يحتاجها في المرحلة الجامعية أكاديميا، وفي مهارات نفسيا شخصيا أو اجتماعيا بيحتاجها، كيف يدير نفسه، كيف يدير الوقت، وكيف يطور من الذات. وفي عندنا اللي هي نسميها المهارات اللي راح يحتاجها في سوق العمل. يعني هذه المهارات مش فقط في المرحلة الأكاديمية، كذلك راح تساعده في سوق العمل. فتقريبا الطالب حتى هذا الكورس الطالب لما ياخذه احنا نقدر نعرف الطالب كم البروجرس ماله. يعني هو على الأقل في اليوم ياخذ تقريبا 20 دقيقة عشان يخلص المنهج كامل.
1: نعم.
0: والمنهج يخلصه خلال 9 شهور يعني.
1: جميل. طيب
0: وبس أضيف شيء.
1: نعم.
0: من ضمن الأشياء اللي نحن ندعمها الطالب هي مرحلة التقديم للجامعات. فنعمل ووركشوب أو حتى مع المكاتب في بريطانيا، كيف أنت تختار الجامعة، إيش الكرايتيريا اللي أنت تحطها قبل ما تختار الجامعة، نساعدهم كيف يعملوا الملف تقديم للطلبات وكيف يقدموا للجامعات.
1: ممتاز. راح نرجع لك إن شاء الله في هذا الموضوع التأسيسي، ولكن أعود مرة أخرى إلى دكتورة مريم. عندما نتحدث عن حوكمة الابتكار والذكاء الاصطناعي، اليوم نشهد دكتورة اندفاع كبير نحو الذكاء الاصطناعي، لكن يبقى السؤال أين تكمن المخاطر عندما يتم تبنيه دون حوكمة واضحة؟
2: صحيح.
1: بهذا الجانب
2: هذا بيصب الكلام اللي حكيته من قبل. ترند، كل ما إشي يزيد صيته نريد نحن نستقبله.
1: نعم.
2: ونسويه
1: ونطبقه مثل ما هو.
2: بالإضافة إنه بدون ما نسأل أنفسنا هل نحن عنا الأسس اللي تسمح لنا إنه نطبقه، هل عنا التشريعات اللي تسمح لنا إنه نطبقه ونديره بطريقة
1: والأنظمة واللوائح والقوانين.
2: Exactly. العجيب في الموضوع إنه قبل ما تطلع الـ AI كان طالع نظام إدارة الابتكار.

0: الكار، which means إنه أنت أول شيء تشتغل على الجودة مالك، تحط نظام وأسس تشتغل بمعايير عالمية، تطور من الأداء المؤسسي، هذا أساس التغيير. طوره بمنهجية تساعدك على تشتغل بإيش، طريقة موحدة، لغة موحدة، كل المؤسسة تشتغل بنفس النظام. بعد ذلك أسست وبنيت الكفاءات، والكفاءات عندك صارت وعي على إشي اسمه نظام، تنتقل إلى مرحلة أعلى اللي تبدأ فيها الابتكار. نحن في السوق قفزنا، لازال في ناس ما عندهم حتى إدارة جودة، وصاروا يريدوا يطبقوا الـ AI كمنهجية في العمل، وهم الموظفين لما تيجي تجلس معهم متخبطين جدا، متخبطين لأنه هذا ضغط عليهم. أنا أول أبني الأساس،
1: نعم،
0: ما I don't follow trends، لأنه هذا ما بيحل لي مشكلة، هذا بس صح ممكن أجيب حل AI،
1: نعم
0: أكيد، لكن هذا لا يعني أنه سيحقق لي الهدف. ولو جلست مع الناس اللي طبقت سابقة إلى أوانها، تجد أنه تحت هذه المظلة أنه طبقنا في مشاكل كثيرة إداريا لم تحل، لأنه الأساس أصلا ما كان قوي.
1: نعم.
0: على قولة زميلتي هنا، هو الأساس التعلم وبناء الكفاءات من الأساس، ويكون ضغط في الأساس لبناء منهجية واضحة أهم من أني أنا أكون I follow trends وأنا لسه مجتمع ما جاهز، مؤسسات ما جاهز، تشريعات ما جاهزة. رواد أعمال يجيبوا لك حلول رائعة وما في حد يرخصهم وما في حد يسهل عليهم، لأنه ما في، هم سابقين. فبالتالي من المخاطر الصعبة أنك تحط AI وأنت ما عارف كيف تحمي معلوماتك، تخلي الموظفين يعرفوا كيف يستخدموه بطريقة آمنة وأخلاقية.
1: نعم.
0: ترى يدخل في الاي اي بالذات قد يدخل فيها امور، فيها مسؤوليات قد تخليك تدخل في يعني منحنى غير اخلاقي عمليا ومهنيا للمؤسسه، اللي يضر المؤسسه ويضر نفسك، خاصه في الاماكن مثلا وزاره الصحه، نحن عندنا داتا كبيره عن المرضى، وهذول مرضى عمانيين.
1: نعم.
0: وهذا اشياء خاص المفروض انت ما تشاركه. فالاي اي لو دخل بدون ما في معيار موجه لحفاظ على هاي الداتا
1: خصوصية
0: ممكن يطلع برا البلد. فتحتاج حوكمة تيجي تخبرك الإدارة للابتكار تكون كذا وكذا، وهذا دور الإدارة فيه، وهذا دور الآي تي فيه، وهذا دور الجودة فيه، وانتوا لما تيجوا تطلعوا الداتا تأكدوا عندكم الأشياء واللي يسموها زي الفونديشنال سيستمز اللي تحمي هاي الداتا من الخروج برا البلد أو برا حتى المؤسسة بالنفس.
1: لكن هل يضيف شيء معيار الـ ISO و 4200 أو 42001؟
0: يس.
1: هذا يضيف شيء للمؤسسات اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي؟
0: طبعاً. إذا أنت بدك تستخدم الـ AI لا محالة، ضروري يكون عندك منهجية لإدارة هذا الموضوع، بكز أنت بدك الناس تمشي بطريقة أنه ما تطلع الداتا من عندك، الداتا اللي تستخدم تكون موجهة الأقسام اللي بتقدر تستخدم داتا معينة، أقسام تانية ما بتقدر مثلا تستخدمها، ما يكون الـ AI هو سبب لأنه تطلع هاي الداتا في الأماكن الخطأ. فلما يكون عندك حوكمة أساس،
1: نعم،
0: تقول لك مين يستخدم إيش، وإنت دورك كمدير إيش، وإنت دورك كموظف إيش، وإنت دورك في الفريق إيش، وال operational system عندك الداعم إيش لازم يكون، الستوريج، يعني عرفت عليك كل المنظومة كلها ماشية بحيث أنها تدعم استخدام الـ AI بس بطريقة آمنة وأخلاقية.
1: زين، قبل ما أنتقل إلى المهندسة، إيش أكثر الأخطاء أو أبرزها اللي تقع فيها المؤسسات دكتورة عند إطلاق مبادرات الابتكار؟
0: اعتبار أنه الابتكار مشاريع منفردة للمبتكرين أو المبدعين في المؤسسة.
1: صحيح.
0: الابتكار إذا بدك تسمي حالك مؤسسة مبتكرة لازم تكون المشاريع مستدامة بناء على انه في مسار كامل.
1: مره اخرى خليني افهم اكثر الفكره.
0: اوكي.
1: اللي يعتبر المؤسسه تعتبر انه فقط هي مبادرات من افراد من موظفين،
0: ايوه،
1: وبناء عليه يتلقوا احيانا تقييم نهايه العام جيدا نتيجه انهم قدموا افكار وابتكارات جديده.
0: صحيح، وهم يستحقوا بس النظام ما مساعدهم يكملوا. فهمتني؟ يعني let's say مثلا نسقطها على ارض الواقع، مؤسسه عندها ديبارتمنت اكس واي زي، كلهم عندهم نفس المشكلة، تمام؟ هذا ابتكر حل، وهذا ابتكر حل، وهذا ابتكر حل، كل واحد للقسم ماله. استقال هذاك الإنسان، استقال خلاص، طلع ما موجود في القسم. let's say ثلاثة استقالوا،
1: نعم،
0: مين بيكمل؟
1: تترك في الأدراك،
0: ماتت المبادرة
1: في الأدراك، تترك خلاص،
0: ما حتى الأثر. لو يجي حد ثاني متحمس يريد يكمل المبادرة وصارت معانا في الوزارة، خبرك هو اللي سواها وتقاعد. ما في نقل للمعرفة.
1: أحسنتي.
0: ما في نقل
1: من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة؟
0: ما حد يتحمل المسؤولية، لأنه هو نفسه كان مبادر من وحده، يعني ما هو أنه هو شاف مشكلة وسوى لها حل والناس انبسطت وفرحت لأنه هو موجود ويطبقها وسوى له فريق. لكن مثلا ما كل اللي في الفريق نفسه هو شغفه وروحه وإرادته وصبره على التحديات اللي تصير لما تبني مشاريع ابتكارية. أما لما أجي أحط منهجية
1: ممتاز
0: للابتكار وإدارة الابتكار، بحيث هذا الإنسان ترك أو ما ترك، أنا عندي الداتا وعندي المعايير وعندي التقييم، عندي الإجراء كيف سواه، وعندي مين الداعمين لإله، مين الممكنين، وإذا في وزارات ثانية كانت مشاركة وداعمة منهم اللي كانوا، عرف علي؟
1: ابتسمت المهندسة.
0: تتفق.
1: ليش ابتسمتي؟
2: أتفق. يعني من الأشياء اللي نحن لازم نركز عليها لما يتقول ما كل أعضاء الفريق ممكن عندهم روح المبادرة، هذه من ضمن المهارات أو السكيلز اللي الإنسان لازم يطورها. أنت كيف تبادر؟ يعني هذا في سوق العمل كثير مهم، في سواء في الدوائر الحكومية أو في شركات، اللي هي المبادرة. يعني أنا أعتقد هذه ميزة مهمة كثير.
1: جميل. طيب أرجع لك مرة أخرى المهندسة، حول يعني دور الأكاديمية في التأسيس، هل موضوع الذكاء الاصطناعي نفس الشيء والتقنيات الحديثة في برامج الأكاديمية تعتمدوا عليه في هذا الجانب؟
2: نحن عندنا من ضمن المواد اللي هو الكمبيوتر ساينس، اللي هي تعلم الطالب الأساسيات، ومن ضمنها الأساسيات الذكاء الاصطناعي. بس هل نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي في برامجنا؟ عندنا الحين جالسين صراحة نطور برنامج في اللي هو ريادة الأعمال، المنهج موجود وكل شيء، بس احنا نحاول نعمل له إضافة اللي هو الذكاء الاصطناعي، انه كيف يعمل لك تراكينج حق الطالب والادجست مثلا اذا كان صعب او سهل المنهج. فهذه من ضمن التقنيات اللي احنا جالسين
1: نشتغل عليها،
2: نريد نشتغل عليها، واللي هي اللي راح تحسن المعلومات، ان الطالب يعني يتحمس انه يكمل الكورس والمعلومات تبقى عنده خلاص يعرفها. يعني
1: جميل.
2: تجربة التعليم، يعني تحسن ممتاز. تجربة التعليم،
1: لكن من التعليم إلى سوق العمل، خليني أفهم أكثر، هل الأكاديمية جالسة تربط فعليا بين الدراسة الجامعية وبين احتياجات ومتطلبات سوق العمل؟
2: يعني من ضمن فترة التوجيه والإرشاد اللي نعطيها للطلبة، نحن نعرف مثلا احتياجات سوق العمل ونخبرهم أنه هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل، ونحن نشوف أنها فيها نقص مثلا. فمن ناحية التوجيه نوجههم، وفعلا يكون في أو أنهم يقول لك مثلا سايبر سيكوريتي مثلا، هذا تخصص مطلوب كثير، وأنا أعتقد في نقص في المهارات أو التخصص في هذا المجال. الطالب لما يجيني يقول احنا نريد ندخل هذا المجال، احنا بالعكس نشجعه. او لما يقول لك كمبيوتر ساينس ان جنرال، احنا نخبره ويش ممكن التخصصات اللي ياخذها. هذا من ناحيه التوجيه. هل نربط بسوق العمل؟ مثل ما خبرتك البرامج الاخرى اللي جالسين نطورها، احنا نشوف ايش احتياجات سوق العمل، ايش المهارات اللي ما موجوده في سوق العمل، نطور لها برامج على اساس الطالب لما يدخل يلتحق بسرعة بسوق العمل.
1: جميل. طيب الدكتورة مريم، مرة أخرى أرجع لك إلى المحور الأهم، أنك تقوم بتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ونتائج. الكثير من المؤسسات عندها هذه الأفكار مثل ما تفضلتي وذكرتي، لكن القليل للأسف شديد يتحول منها إلى مشاريع ناجحة. وين تكمن هنا المشكلة؟
0: كتير حلو، سؤال رائع، لأنه إذا أدركنا المشكلة حطينا الحل.
1: صحيح.
0: زي أي طبيب، تسوي التشخيص الصح بتعطي الحل الصح، سوي التشخيص غلط بتعطي العلاج الغلط. ففي عنا تصور أنه كل ما أنا زدت من تدريبات في الابتكار بدون ما هو هادف،
1: نعم،
0: الفريق رح يطلع من الورشة ما عارف إيش يسوي في هاي المعلومات. حلو. مثلاً كيف أنا ممكن أنقلها؟ أولاً لازم أدرك أنه بما أنه هو إجراء، فمعناته هو ما يعتمد على شخص واحد، وأن الفريق ضروري يكون مشكل لنقل الفكرة إلى أثر. حلو. طيب كيف أضمن أن الفريق ينقلها من فكرة إلى أثر؟ أنا لازم أكون عارف نقاط قوة الفريق في الابتكار، وكل مرحلة من مراحل الابتكار الست، وهذه المنهجية اللي نحن نتبعها اللي هي Six Eyes العالمية، تخليك تفهم أن الابتكار عبارة عن خطوات ستة، وكل مرحلة من هذه الخطوات تحتاج واحد بالفريق أو عدد مهم في كفاءة معينة ومهارة معينة.
1: نعم.
0: إذا ما اكتملت هذه المهارات في هذا الفريق ستبقى الفكرة في رأس المبدع وهو يحاول ويتخبط في نقلها إلى مشروع. وخليني أختصر عليكم، الإنسان المبدع والفنية أوكي اللي عندها إبداع ومخها إبداعي ما تنتظر تنفيذ، ما تقدر تنتظر تنفيذ لأنه مخها شغال يدور أفكار جديدة. متى بتنتقل فكرته؟ لما يشكل فريق قوي في التنفيذ وقوي في المراحل الستة. فأول ما يفهموا أنه الابتكار هو عبارة عن إجراء يحتاج إدارة، إدارة للفريق، وضع الكفاءات الصح في المكان الصح، تنتقل الفكرة إلى أثر بسهولة.
1: حلو، احنا بنكمل في هذا المشوار لكن نطلع الفترة الدينية لأذان العصر وراجعين في البعد الخامس.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس، وهذا اللقاء الأسبوع اليومي من الأحد إلى يوم الخميس، وضيفتي في الاستوديو وحديثنا معهم في بناء الإنسان وبناء الفكر والابتكار، فعلا كيف ممكن نحافظ على هذه الأفكار لتقديمها بشكل مثالي وتفيد المؤسسة وتفيدنا على الصعيد الشخصي. دكتورة، قبل ما أنتقل إلى سؤال المهندسة بدرية، أرجع لك مرة أخرى حول يعني حوكمة الابتكار، يعني فعلا كيف الآيزو 42001 باستخدام أيضا الذكاء الاصطناعي تكون له هذه القيمة وهذه الإضافة فعلا لعمل المؤسسات.
1: حلو، ببساطة السؤال الأساسي، هل نحتاج الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ حلو، حاليا ما حدا بيقدر يستغني عن الذكاء الاصطناعي، فبطل السؤال هل نستخدمه، صار لازم نستخدمه، بس السؤال هل نعرف عن الكفاءات والمنهجية نستخدمه بطريقة آمنة ومستدامة؟ إذا لا، معناته من الضروري الاستعانة في أنظمة عالمية تساعد على أنه ننتقل من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي إلى إدارة المخاطر اللي فيه كانت من مسؤوليات وأخلاقيات وبطريقة ممنهجة. بكل بساطة يعني اختصار، أنك أنت ما بس AI نجيبه لأنه يسرع، بالفعل هو يسرع، لكن هل نشتغل فيه بطريقة آمنة؟ هل نشتغل فيه بطريقة مستدامة؟ هل عم نشتغل فيه بطريقة أنه عم بيترك لي الأثر والقيمة اللي أنا أدورها ولا لا؟
0: جميل، أرجع لك مرة أخرى المهندسة بدرية المعولي في حديثنا حول أكاديمية مسقط التأسيسية من التعليم إلى سوق العمل، ولكن يبقى السؤال الأهم فعلا، هل هناك مهارات مستقبلية تركز عليها حاليا الأكاديمية، وكيف يمكننا إعداد الطلبة لوظائف لم تظهر بعد، وخاصة مع في ظل الاي اي وكثير من الأمور اللي ما كنا نتوقع؟ اليوم شفنا وظائف ومقررات كانت غائبة عن هذه الوظائف، تخصصات كانت غائبة عن هذه الوظائف.
2: سؤال جميل
0: وعميق
1: جدا.
2: نحن دائما في مرحلة التطوير مستمر، طبعا التعليم دائما في مرحلة تطوير ولازم يواكب المهارات المستقبلية وسوق العمل. يعني الحين كل شيء مع الذكاء الاصطناعي ومع هذه التقنيات الحديثة، فهذا من ضمن البرامج اللي نحن راح نركز عليها أو ننشئ لها برامج خاصة. كذلك احنا ما نريد فقط نركز على الفاونديشن، احنا جالسين نتوسع، نطمح انه نعمل دبلوم مهني أو تقني مثل ما تقول، انه الطالب يخلص الدبلوم هذا يلتحق بسوق العمل. في تقنية المعلومات اللي أنا ممكن أقول لك بحر في المهارات، مثل ما ذكرت لك أمازون عملوا دراسة ويحتاجوا هذه المهارات إلى السنوات القادمة في الحوسبة السحابية، يعني الحين ما صار أنك أنت كيف تحتفظ بالبيانات في تقليديا سابقا.
0: نعم، هو في الملفات
2: في السيرفيس وكذا، أيوة في السيرفيس، الحين عندك في الحوسبة السحابية، فهذه يحتاج لها ما فقط ناحية التكنولوجيا، يحتاج أنت كيف تحافظ عليها من ناحية الأمن السيبراني مثلا، هذه من ضمن المهارات اللي تحتاجها السوق. كذلك التحليل البيانات، الحين أنت تستخدم الأدوات الذكاء الاصطناعي لأنك تطور برامج أو تولز عشان تحلل البيانات، يعني في عندك كم هائل من البيانات. ففي من ضمن المناهج أن الطالب في الداتا أناليتكس يدرس هذه التولز وهو يطور برامج تساعده على أنه يحلل البيانات، فهذا من ضمن المهارات اللي أنا أشوفها مطلوبة في سوق العمل. يعني نحن ننتقل من التحليل التقليدي سابقا عن طريق الأكسل وكذا، نحن نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: بالفعل
2: فالذكاء الاصطناعي ما فقط أنا أستخدم إيش اللي موجود مثلا تشات جي بي تي أو كلاود أو هذا، لا، أنت كيف تأسس أو تطور برنامج يساعدك في هذا العمل
1: يكون آمن.
2: نعم صحيح، فهذا إحنا نهيئ الطالب أنه يأخذ التخصصات اللي تكتسبه المهارات أو المعرفة والعلم أنه تساعده أنه يطور هذه البرامج، وهذه مطلوبة في سوق العمل.
1: صحيح جدا.
2: يعني احنا مثل ما ذكرت يمكن عندنا كم هائل من الداتا، بس هل احنا نستغل هذه الداتا
1: وهل مندخلها صح، وهل عم نعرف انه عم ندخلها صح عشان يعطينا
3: النتائج
1: الصح، وهل لما تطلع النتائج انا عندي الكفاءات اللي تعرف تقرا هاي المؤشرات صح. هذا كله مهم. فانت شايف كيف عمل متكامل من كفاءات مختلفه يكملوا بعض، ويبدا اساسا انه في دعم لانهم هذول العالم يدرسوا هاي النوع من التخصصات وتصير جزء من المناهج
3: القادمه. يفترض
1: جدا ضروري،
0: وهذا الشيء اللي ربما يخلق فجوه بين المقررات الدراسيه الاكاديميه وبين سوق العمل، لان سوق العمل اليوم اصبح احيانا شويه بعيد عن المقررات النظريه اللي جالسين يدرسوها الطلاب. ارجع لك مره اخرى دكتوره مريم واستفيد من الوقت. عالم المعايير والحوكمه والابتكار والذكاء الاصطناعي، ايش اللي دفعك للانتقال من هذا العالم الى عالم الخلوات التحوليه والسياحة العلاجية؟
1: زي ما قلت لك أنا بعتبر نفسي برحلة الاستشفاء والعلاج، ما بس مبتكرة وتغيير يعني المؤسسات، أعتبر نفسي أنا نفسي أشتغل على الابتكار على ذاتي. صراحة في يعني تحديات صحية تمر فيها، إذا ما توقفت تسأل نفسك أنا أكل صحي وألعب رياضة ومع ذلك يصيدني أشياء وأهلام وأمراض صحية، يعني تستدعي إلى التوقف
3: والتفكير.
1: التفكير إيش اللي عم بيصير غلط، عشان تدرك إنه من أقوى أسباب الأمراض لا هو الأكل ولا هو بس الرياضة، وإنما الضغط الكامن اللي هو الستريس اللي كامن في جسدك، وإنت حتى ما متوقف تسمع إنه يعطيك إنذارات. هو يعطيك إنذارات، مرة يسوي لك ألم، مرة يسوي لك مثلا حرارة، ما تطيب بسرعة، تحس نفسك ما قادر تركز، فقدت الشغف والسعادة في شيء أنت تحبه أصلا، هذا كله ستريس. فخلاني أدخل في عالم أنا أتعلم إيش هو الستريس وكيف يأثر على النفس، وبدأت أسوي من هذه التعليم اللي تعلمته مع نفسي التعليم الذاتي، أسوي ورشات للسيدات أونلاين وما حتى أونلاين، فيس تو فيس، بما يخص شيء اسمه الميتابوليك سيندروم ديزيزز، فاتني إيش اسمه بالعربي بس بما معناه ميتابوليك سيندروم،
3: اللي هو
1: يخص كيف الجسم يبني ويهدم الأكل. ميتابوليك سيندروم النظام الميتابوليك اللي هو كيف لما تأخذ الأكل
3: نعم
1: كيف تفككه. فبحكي لك يعني العلم أثبت إنه معظم الأمراض اللي نحن نعيشها ما هي أمراض وراثية anymore، خلاص هي أمراض lifestyle حياتية. يعني الحلو في هذا الخبر إنه أنت قادر على إنك تعكس أثارها
3: كيف
1: بتغيير عاداتك اليومية، بتغيير نظامك الحياتي اليومي، بمراعاة أنك تعمل عادات صغيرة تريح الجسم، بيسموها بالإنجليزي ديسترس. يعني كيف تتعلم تسوي ديسترس؟ طبعا هو ما شيء سهل، أنا يعني أتكلم فيك أنه شيء بسيط، أنا أخذني 15 سنة وأنا أمرن نفسي من أنتقل من مرحلة إلى مرحلة، مرحلة إلى مرحلة. كيف مثلا أنا إنسان نوعية يعني مخي دائما في المستقبل، دائما اشوف حالي في المستقبل، ايش اسوي في المستقبل، ما انا ما عايش اللحظه. في ناس مثلي كثير اوكي سموهم استشرافيين، فنحن نكون دائما في ستريس مختلف. ليش؟ لانه نشوف نفسنا هناك ولسه ما وصلنا للانجاز اللي نريده، فنحن دائما في ستريس. فانا اخذت دورات عشان يعلمني كيف ارجع اعيش اللحظه.
2: بس اعقب على هذا الكلام، انا مريت بهذه التجربه فعلا، انا كان دائما مستقبل مستقبل، وهو يعني
1: بالعاده رواد الاعمال كذا، رواد الاعمال دائما سباقين لواقعهم. فلما شفت نفسي كذا واخذني وقت عشان امر نفسي واعيد ضبط بوصلتي، ومريت مراحل كثير ورحت كثير حول العالم اجلس مع علماء من هذا يعني من هذا العلم انه يعلموني كيف وليش وكوتشينج، وحسيت كلهم اجانب.
3: نعم
1: كلهم يتكلموا، انا الحمد لله من الناس المحظوظه اللي يعني لغتي قويه ساعدتني اني اسافر واتعلم، فحسيت في مسؤوليه مجتمعيه انه
3: تنقلي هذه المعرفه،
1: انقلها هذه المعرفه. نعم
3: قمتي معسكرات،
1: اقمت معسكرين لحد الان، هذه الفكره قررت اعملها بزنس بس من 3 شهور، واللي انا فيها صلي تقريبا اكثر من 15 سنه. هذه الرحلة.
3: عملت الآن كامبين.
1: عملت الحين كامبين الحمد لله والآثار فيه جدا جيد. أنا نفسي خاطري أقرأ لكم إيش وصلني مسجات من البنات أصحاب الشركات اللي طلع معاي. واحدة منهم أثرت فيني واجد تحكي لي هو كان يوم ونص لكن كل اللي علمتيني إياه لا زال نطبقه في حياتنا لحد هذه اللحظة ونتمنى تسوي معسكرات أكبر وأكثر.
3: الله.
1: وهذا لسه كان بدايتي. يعني أنا شوف أنا خبرتكم أنا عندي روح الإنسانية جدا عالية فالأسنان كنت أحبه خاصة بس عشان دعوات الناس، ما أني مبسوطة أني أحفر سن واحد وأغزه إبرة أبدا. أوكي جد يعني يدخلوا عندي وهم خايفين ويرجوا لك أنا لازم أشتغل على النفسية قبل العلاج. فهذا لما أشوف نتائج على الإنسان وقررت أن رحلاتي أو دوراتي
3: خلوة تكون فيهم.
1: أيوة خلوة تكون فيهم هادفة. يعني حتى النوع الريتريت اللي أسوي هذا نوع الخلوة اسمه transformational retreat، يعني ما هو بس سياحة ونجلس نعمل يوغا ونتنفس أبدا، هو أعمق بكثير. يعني هذا في الاندستري في العالم بداية بادي جديد بس it's worth billions. يعني اسمه transformational retreat، يعني يجي معك الواحد داخل في شيء ومعطيات معينة ويطلع شيء آخر. طبعا بالعادة يكون 5 أيام إلى 7 أيام بس أنا بدأت أريد بس اللي يسموه دراسة السوق، فبدأت يوم ونص. أول مرة سويته 6 ساعات.
3: نعم.
1: أجس النبض. مرة تانية طورت يعني يوم وليلة فصار يوم ونص. شفت نتائج حلوة. الحين أريد أكبر، فإن شاء الله إن شاء الله ناوية أضرب عصفورين في حجر.
3: اللي هو
1: أول شيء أدعم رائدات الأعمال صحيا ومعنويا، لأنه أنا ما طبيبة نفسية فأنا ما أشتغل على نفسي، أنا أشتغل على رحلة الاستشفاء الذاتي. يعني أنا كيف أمكنك أنت تشفي نفسك وأنت تعرفي تسوي دي ستريس بسبب تجربتي الشخصية. طبعا
3: أنشأت الآن الشركة الخاصة فيك.
1: هي هذه بدأ الحين مبادرة تحت شركتي MT Management. كيف تعرف كيف الشركات عندهم كلهم مسؤولية مجتمعية صح CSR؟ فأنا لحد الآن بادئتها كأنها CSR تحت المؤسسة تبعتي.
3: جميل.
1: ولكن إن شاء الله بتتطور. الشغلة الثانية اللي بضرب فيها عصفورين في حجر أخبرك، دعم السياحة العلاجية في عمان وخاصة السياحة اللي في النزل اللي في أماكن أثرية في عمان جدا جميلة.
3: نزل نزوة وإزكي
1: نزل نزوة في واحد الحين طالع جدا جميل اسمه في الإنجليزي وجهة.
3: وجهة.
1: أوكي. هذولا ما فنادق، هذولا نعم. شيء صغير بيت عماني كان
3: قديم ترميمه.
1: أيوة. فلما أخذ عليه الناس أو أنا نفسي أروح أنفصل عن واقع المدينة تماما.
3: كيف الواحد يعيش لو انفصل ساعات أو أيام عن الهاتف وضغوط الحياة؟ إيش اللي يصير للإنسان؟
1: أول شيء بيسمع شيء ما يريد يسمعه ذاته، إنه ما في distractions، ما في مشتتات أبدا. فالهاجس عندك يقول أنا خايف، طبعا في جورنالينج معانا صح، فلازم يكتب انا خايف، بعدين ينتقل اسمع نفسك ايش تريد، خايف من ايش. كميه الاشياء اللي طلعت مع البنات في هذه الرحله اليوم ونص انا نفسي يعني تاثرت. بنات كانت تخاف من الماي، ما تدخل الماي، ما تقرب من البرك ابدا. وديتهم معانا في الخلوه، دكتوره ما بنروح، بنخبرك ما بنروح، ما بننزل في الماء، ما بنسبح. اوكي ما في مشكله ما رح تعمله بس رح نسوي هايك. وصلنا الماء اللي هو الليك، سويت التمرين اللي لازم اسويه وسويت التهيئه النفسيه لهم، خبرتهم الحين حان وقت تخليه. قبل التحليه يعني قبل ان تبني شيء جديد في نفسك تخلي اللي موجود صح.
3: صحيح.
1: دكتوره ما بننزل. ما في مشكله ما رح تنزل يا حبيبتي عادي. البنات صاروا يشوفوا بعض واحدة ورا الثانية تنزل، دكتورة أريد أنزل، تلاك يلا نزلي. البنت تنزل وكلها ترج، تطلع من الماي تحكي دكتورة كأنه كل مخافي والضبوطات اللي في جسمي راحت، لأنه هو ستريس، الخوف نفسه ستريس، وتخيل موجود في جسمك كل هذه الفترة أنت حتى ما جالس تسمعه. فهم طلعوا من إذا أنا قدرت، هم يخبروني إذا أنا قدرت أتفوق على مخاوف الماي مثلاً عمري 30 سنة ما أدخل برك وسويتها، الحين لما أرجع للبزنس لو يجيني مخاوف بسيطة. صحيح. دكتورة بسيطة صارت. فهذا أثر فيني، حسيت لا أنا أريد البنات يعيشوا اللحظات اللي أنا عشتها، لأن هذا قبل أن أجربه على البنات جربته على نفسي خبرك أنا في رحلة الخلوات من 15 سنة، لأني أنا أتكلم إنجليزي، فعالم الغربي شوية عايشة معاه ومع تطوراته، فشوي شفت أثره علي.
3: جميل، أنا برجع لك دكتورة وأنتقل الآن إلى المهندسة بدرية. في موضوع ريادة الأعمال مثل ما تفضلت دكتورة والابتكار، هل الأكاديمية مهتمة بهذا الدور في برامجها؟
2: جدا جدا جدا صراحة.
1: يسعدني.
2: أيوة. جدا أنا مثل ما خبرتك عندنا برنامج ريادة الأعمال، هذا منهج تم تطويره في MIT، يعني أنا جبت وسويت اتفاقية معهم إنه أعطي المنهج هنا استخدم المحتوى. ففكرتنا إيش؟ إحنا ما نريد نعطي كورس إنه الطالب يجي يأخذ المعلومة ويروح، لا.
3: نعم.
2: نحن ريادة الأعمال نريد نصنع رواد الأعمال يكونوا ناجحين، لأن جميل. هذا الكورس أنت إذا تتعلمه وتنفذ خطواته هو عبارة عن خطوات، يعني ستيبس، إذا أنت تتنفذ هذه الستيبس نسبة النجاح تكون عالية لرائد العمل.
1: حلو.
2: فنحن نريد مش فقط نعطي الكورس، احنا نريد نكون معاه في هذه الرحلة.
1: ويحتاج
2: أيوة.
1: الكوتشنج جدا مهم على فكرة،
2: فمش فقط الكوتشنج، إن مثلا تجيب له كيف يربط فكرته يحولها إلى نموذج عمل ويأسس الشركة، ويمكن حتى يحصل تمويل سواء كان نربطه بالمستثمرين أو يحصل هذا الاستثمار المطلوب. فريادة الأعمال شيء إحنا نقدر أقول لك في الأكاديمية مثل DNA، يعني نحن فعنا توجه أو للمستقبل إن شاء الله، إنه هذا البرنامج يعني يخرج رواد أعمال ناجحين إن شاء الله. إحنا جالسين نطور البرنامج مش فقط للطريقة التقليدية للبرنامج، بس كذلك راح ندمجه بالذكاء الاصطناعي، فتكون هي رحلة، لأن رواد الأعمال بشكل عام يحبوا المغامرة
1: 100%،
2: عندهم روح المغامرة
1: والمخاطر.
2: فنحن ممكن نقول لك نخلق لهم بيئة فعلا يشعروا بروح المغامرة والمخاطر، بس نسبة النجاح تكون كبيرة، يعني مثل السيميليشن يكون أول شيء يدخلوا في مرحلة السيميليشن.
3: جميل،
1: أنا بأيد اللي عم تحكي،
3: يعني هذا بزنس بينكم الآن
1: إن شاء الله. إن شاء الله تتشرف.
3: وهذا شيء أنا وأشواق لنا نصيب من هذا البزنس. صفقة. طيب، عشان أستفيد من الوقت تقريبا المتبقي، أنا بسألك هذه الأسئلة دكتورة، ولك أيضا بإمكانك تجاوبي عن أكثر من سؤال في الوقت نفسه. كامرأة قيادية أو قادة مشروع متخصص وفريد على مستوى السلطنة في سلطنة عمان، إيش هي صعب التحديات اللي واجهتيها؟ وأيضا في بالي بعض الأمور، أن خلف دائما كل قصة نجاح يعني هناك بعض الأمور الخفية، هل غيرت التجربة في قطاع الصحة أو عملك في الجانب الصحي نظرتك للحياة والعمل بشكل أكثر عمق مما كنت عليه؟ ويعني هل أيضا تشاركينا بقصص اللي البنات اللي شاركوك هذه الرحلة، رحلة التعافي وردود فعلهم، وشعرتي فعلا أن تغيرت نظرتهم للحياة؟
1: أتذكر كل هاي الأسئلة. أيوة. يا رجال. بحاول.
3: وتغيرت نظرتهم للحياة؟
1: مبدئيا نبدأ بالسؤال الأخير عشان هذا أكثر واحد نذكرته من كلامهم، لأنه طبعا أنا شهادتي بمشروعي مجروحة، بس لما يوصلني اليوم بعد تقريبا أسبوع من الريتريت أنه دكتورة إحنا لهلأ عايشين في أثر الريتريت، معناته أنا حققت الهدف اللي أنا أريده ولو على شكل مبسط، يعني اللي كانوا معي وما يتعدوا 4 أشخاص، بس أنا كنت حابة أدرس السوق من خلالهم، لأنهم هم نفسهم يشتغلوا في تك كومباني، فأنتم متخيلين قديش هم ما عندهم فرصة أنهم يفصلوا نفسهم عن التكنولوجيا، هم يعطوا حلول للمؤسسات التكنولوجية وآي آي وكذا. فمبدئيا أنا شفت أثر على هذا العدد الصغير، وهذول ناس يعتبروا من الناس المثقفين ومتعلمين درجات عالية من العلم والشجاعة وإدارة المخاطر معاهم جزء أساسي من البزنس، صح ولا لا؟ ومع ذلك شافوا أثر كبير، هذا أول شيء. فأنا أشوف من الفيدباك اللي جاني 3 أشياء كنت أهدف أنهم يواجهوا مخاوفهم عشان يطلعوا الطاقة السلبية من جسمهم، تحققت
3: الحمد لله.
1: الهدف الثاني كنت أطمح أنهم يطلعوا من قوقعة جالسين على الكمبيوتر للمشي، لكن المشي الهايك يعلمك شغلتين، أول شيء المشي بين بيئة صعبة شوي لأنه وديان وحجار وكذا، فلاحظت في أول الرحلة حتى ما عارفين كيف يسووا نافيجيشن. يعني إذا مثلا المرشد رجال يعني يمشي سريع،
3: نعم،
1: هم يتابعوا نفس خطواته ما منتبهين أنه هو متعود هو رايح هذا المسار، لكن مثلا نحن ما ينفع، ممكن عادي لفي،
3: نعم،
1: يعني روحي على الصخرة الأقل صعوبة لك.
3: أيوه.
1: فيحاولوا يساعدوا بعض عشان يطلعوا في الخطوات الصعبة. طبعا هذا جزء كان من الرحلة، أنك تتعلمي أنه في طريق، يعني في عدة طرق لتوصلي لنفس النتيجة. فهذا كان من الأشياء شفتهم أول شيء، بس يتبعوا المرشد. بعدين قلت لهم على فكرة في طرق أخرى للوصول ممكن تطلعوا عليها، طلعوا حواليكم، يعني شوفوا إيش اللي حواليكم، الإشي الأنسب لجسمك. بعد ما روحنا، بدل ما كانوا كل واحدة خايفة وكذا، كل واحدة أخذت مسارها، المهم نروح نفس الوجهة. يعني قوة الجسد كمان كانت، وقوة الكونكشن للطبيعة.
3: جميل.
1: هذول الثلاث أشياء تحققوا جدا بأقل من يوم، فما بالك لو كان أكثر من.
3: طيب، القطاع الصحي أثر في مناظرتك للحياة، لعملك في هذا القطاع أو في الجانب الصحي بشكل عام، هل أثر على فلسفتك في الحياة؟
1: تخيل أنه دراستي كطبيبة ما كانت سبب لحمايتي من الأمراض. تخيل أنه إحنا الأطباء أكثر ناس ما بنعرف ندير بالنا حالنا، زي ما بيقولوا يعني باب النجار مخلع. فأنا ما كان الطب هو سبب أنه يخليني أحمي نفسي من الأمراض، لأنه اكتشفت، هنا يجي الدرس الكبير، اكتشفت أنه العلاج هو بعد المرض. اللي أنا كنت أحتاجه الحماية من المرض، واللي هو الوقاية خير، يعني درهم ووقاية خير من قنطار علاج، هو هذا اللي نحن نحتاجه. ومن كذا أنا صرت مهتمة في عالم الاستشفاء والوقاية أكثر بكثير من أنه بس تكون إنسان معالج للأمراض.
3: التحديات اللي واجهتيها
1: في البزنس؟
3: نعم، في مشوارك.
1: أول تحدي كان أنك تبيع شيء للسوق ما عارف أنه موجود ولا طالبه، كيف تقنعه؟ وتبيع الشيء ما هو منتج وما في شيء ملموس. أنا أبيعك استشراف للمستقبل، أبيعك تهيئة كفاءات تشوف نتائجها بعد كم شهر، من بيستثمر معك؟ وما في غيرك في السوق. نعم. يعني أنت لازم تبدأ في وعي. ومن أصعبهم أنك تطلع لما تطلع بعقلية موظف متعود على وظيفة من 8 لـ 2، وبعدين تصير رائد عمل من 8 لـ 8 لـ 12 لـ 24 ساعة، وانت لسه يور نافيجيتنج كيف البزنس يمشي، وبعدين تريد فريق، كيف تاسس الفريق، كان من اصعب الامور، خاصه اذا بديت اولها وانت اصلا سولو برونور، يعني انت الاداري وانت التسويق وانت. فهذه نفسها بنت عندي عقليه جديده تختلف 180 درجه عن لما كنت موظف. الموظف يهتم بكفاءته المهنيه تكنيكال، اما رائد العمل الله يرضى عليهم كلهم رواد الاعمال، فهو عبارة عن مدرسة من العلوم تبنى خلال رحلته في هذا.
3: جميل.
1: بس في آخر آخر تحدي واللي هو الأصعب،
3: اللي هو
1: كان لازم بوجودي أنا كبزنس أريده يمشي وينجح يكون عندي الدراية والعلم في التوازن ما بين صحتي والعمل. لما ما انتبهت مرضت، وهذا صار فتح لي أفاق جديدة من إنه كيف الواحد لازم يدير البزنس بيوازن.
3: نعم.
1: هذا كان أكبر التحديات، كيف أنا مريضة وأتعالج والمفروض أكون منقطع عن العمل، والعمل بزنس لازم يمشي ويبيع ويستمر.
3: نعم.
1: فهذا علمني أنه
3: تحدي.
1: النجاح ما في الاستمرارية،
3: في إيش؟
1: النجاح في طريقة أنك تجد طريقة في حياتك توازن للاستدامة.
3: الله، طريقة توازن فيها
1: حياتك عشان يصير في البزنس استدامة.
3: جميل.
1: لأنه صحتك ثروتك.
3: و المهندسة، في سؤال أخير، أبرز المشروع اللي تشتغلوا فيه على جانب تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات العلوم، في مجالات التقنية وريادة الأعمال حاليا؟
2: نعم، السؤال،
3: نعم، هو إيش يعني أثر هذا المشروع؟
2: أثر هذا المشروع
3: على تطوير الكفاءات في جوانب مختلفة، العلوم والتقنية وريادة الأعمال.
2: في العلوم طبعا احنا مركزين فقط على الفاونديشن.
3: نعم.
2: فان الطالب يلتحق بالجامعه اللي كان يحلم فيها ويكمل مشواره، هذا بالنسبه لنا احنا حققنا الاثر. يعني احنا يؤسفنا ان الطالب يجي يكون عنده حلم انه يروح يدرس للخارج وبعدين ما يكمل المشوار for any reasons. يعني لذلك احنا ان ندعم الطالب انه ينجح، هذا هدف يعني اساسي من الاكاديميه. ريادة الأعمال نحن ما أطلقنا لأن نحن جالسين نعدل في المنهج. احنا فكرتنا
1: احنا جاهزين
2: فكرتنا نفسي مثل ما ذكرت لك، احنا ما نريد نقدم كورس فقط،
1: صحيح،
2: بس احنا نريد ندعم في الصيف ان شاء الله راح نطلقه، لان عندنا الطلبه مهتمين انهم ياسسوا شركاتهم وبزنسز، فبنعرضوا عليهم اول دفعه. لكن فكرتها هي نوع من المنظومه المتكامله كاحتضان ودعم للمشروع أنه ينجح، والربط بين رائد العمل والمستثمر إن شاء الله.
3: في دقيقة كلمة أخيرة توجهها للمستمع الكريم، أو كلمة تحبي تختمي في هذا اللقاء؟
2: يمكن هذه المرحلة اللي هي الطلبة يمروا، أنا بوجه يمكن كلمتي للطلبة، يمر الحين الامتحانات النهائية في الثانوية، أعتقد بدأوا الحين أو بيبدأوا قريبا.
3: نعم قريبا إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أنا بس أريد أقول للطلبة أنه يعني هذه بداية مشواركم المستقبل إن شاء الله، فيعني الدرجات أو النتيجة اللي راح تحصلوها مش هي النهاية، هي البداية.
3: جميل.
2: وما دام عندك أنت العزم، الطالب أنه ينجح ويحقق حلمه يقدر يحقق، أهم شيء الإرادة، ويسعى أنه يحقق طموحه يعني إن شاء
3: جميل.
2: الله
3: بإذن الله.
2: أيوة. وفي الفشل مش معادلة الطالب أنه يأخذها، لا، الفشل ممكن أن أقوله بداية النجاح
3: بإذن الله.
1: صحيح.
3: كلمة دكتورة مريم أخيرة تحبي تقوليها في ختام هذا اللقاء؟
1: نعم، بحب أوجه رسالتي لكل قائد ومسؤول ورائد عمل في عمان، إنه الابتكار لا يبدأ لا بالتقنية ولا بالميزانيات، وإنما يبدأ بكفاءة الإنسان. وعندما نبني مؤسسات تهتم بالإنسان كما تهتم بالأداء والتقنية، وقتها رح نوازن ما بين الإنجاز والاستدامة. فإذا بدنا نصنع مؤسسات أكثر نجاحاً، لازم ما نركز بس على النجاح، وإنما نصنع من خلال رفع كفاءة الإنسان مستقبل أكثر ازدهاراً لوطننا، الوطن وأجيالنا القادمة. وهذا اللي بطمح أني أشوفه، لأنه المعايير اللي بتساعدك على هذا الإشي موجودة
3: بإذن الله. إذن في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة من البعد الخامس، نتوقف أمام حقيقة مهمة. هذه الحقيقة مفادها أن صناعة المستقبل لا تبدأ من المؤسسات فقط، بل تبدأ أولا من الإنسان، مثل ما ذكرت ضيفتي في الاستوديو، من الطالب اللي يستعد لخطوات الأولى في الجامعة، ومن الفكرة اللي تتحول إلى مشروع حقيقي، ومن المؤسسة اللي تجعل هذا الابتكار جزء من ثقافتها اليومية. شكر جزيل لضيفتي الكريمتي في الاستوديو، المهندسة بدرية المعولي رئيسة أكاديمية مسقط التأسيسية، والدكتورة مريم الطبيلي مستشارة حوكمة الابتكار والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MTM، على ما قدموه من رؤى وتجارب وقصص وأفكار ملهمة تؤكد أن المرأة العمانية دائما شريك أساسي في بناء المعرفة وصناعة التغيير وقيادة المستقبل. إذن شكر موصول لكم مستمعين الأكارم على طيب المتابعة في البعد الخامس. الحمد لله، دائما وأبدا نأمل أن نكون قريبين منكم بهذه الموضوعات والمضامين. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة، كل التحية لكم والشكر.
1: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
3: كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبو في الإخراج، وفي الإعداد الزميلة أشواق العمري، في الإخراج أيضا المرئي الزميل أنور الأشرف. ودمتم دائما بخير وسعادة، ونلتقي فيكم إن شاء الله الأسبوع القادم بمشيئة الله، وأجازة ممتعة للجميع، وأن يحمل لكم يوم إن شاء الله الغد المزيد من الفرص والخير والنجاح، وفي أمان الله.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: إذا الناس خلوكم تو الناس معاكم.
1: تو الناس ما بيخليهم، مستحيل يخليهم تو الناس.
2: إيه سمعته ما التفت.
1: أيوة
2: صوبي
1: أنا ترى أنوار تغني
2: ما التفت صوبي، يا ريته يصير محبوبي يا أبويا. والله إنكم محبيبنا مستمعي إذاعة الشبيبة.

0: شيبك لي وطحت في شبكة في شبكة.
1: غنوا غنوا وأنا بشرب الكوفي، شو رأيكم؟ أنا بكمل أشرب كوفي وأنتوا غنوا.
0: أنتوا الخميس صح؟
1: أيوة.
0: وأنا مثل ما خبرتكم
1: إنه بالأحد عيد دائما الخميس.
0: والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس نفس الشيء عندي.
1: بس الخميس بيش مرتبط بغاني ميامي معروف.
0: جابتها ترى.
1: دائما الخميس يعني ميامي.
2: صدق.
1: بدايته والناس وسطه والناس ونهايته والناس. عبالي بتقول شيء نقطة مهمة. حكمة جميلة.
2: اسمعي أبا ابني لا قصر عالي يريد أغض عبالي
1: يا أبويا ألوار. نحن ما نحتاج القصور العالي، تعرفين ليش؟ لأنه مودنا عالي، مودنا عالي لما يطيتوا الناس. أيوة فما نحتاج القصور العالية.
2: لكن
0: والله
1: إذا يوزعوا قصور خبروني.
0: كذا والله
2: أبغى أقول شيء.
0: يعني معذرة أنت؟ معذرة
1: عندي. معذرة على القصور دام المود عالي.
2: لا لا أبغى كل شيء.
1: تبغى كل شيء.
0: أيوة أباه اليوم، أباه اليوم.
1: تبين اليوم قصر.
0: المساء عليكم مستمعي الكرام، بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. إحنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء.
3: أنا مروم يا عالم، أنا مروم يا عالم، أحبه ربي العالم يا أبوي. أنا ماما مروم.
2: أي والله أنا مروم يا عالم، وإذا زعلان نتفاهم يا أبوي.
0: وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم جوكم مميز.
1: كل يوم أحمد جونا مميز.
4: جوكم كل يوم جميل، بس اليوم الخميس والظهر يكون دائما مميز.
1: كل شيء سبيشل، كل شيء سبيشل في يوم الخميس.
0: أكيد بوجودكم الغالي أحمد. مسا عليك بالخير.
4: الله يبقيك بالنور والسعادة. أنت مستعد أنوار مستعد أبرار. حياكم الله.
1: الله يحييك.
4: أحلى برنامج حقيقة، والدليل إن حرصنا على المشاركة.
0: الله يسعدك
1: يا رب.
0: الله
1: يسعدك. يا مرحبا، اخبارك يا ابو علي؟ وينك وين رايح؟
4: رايح طال عمري طالع اسمي عبد الله. لازم اخبركم ايش صاير.
1: لازم وين حمل على اخباركم يا اخي
0: عشان رافقكم
1: بالمشاير.
0: وين رايح؟ ما تخبرني.
1: احمد اليوم الخميس شي ابو ليث ولا ما شي ابو ليث؟
4: كيف يعني؟
1: يعني أمس كان معني أبو ليث، اليوم ما نعرف إذا بيتصل فينا أبو ليث ولا.
0: إحنا لما كلمنا أبو عمر، كلمنا أبو عمر قالنا هذاك أحمد، أبو علي اللي كلمكم أبو ليث.
4: أبو عمر مسكيني لكيت عليكم بس أحاول سوي مقالب.
1: مسكيني أبو عمر.
0: وبعدين.
4: كل أحد اتصل قالوا أحمد فايز.
0: وبعدين أحمد إحنا نحب يعني نعرف مشاويركم ورافقكم فيها وتو الناس يكون معاكم يعني.
4: احنا مستعد اصلا للمشاركه. انا حقيقه مطيق الحين بالعمارات.
1: الله يحفظك يا رب، توصل بالسلامه يا رب.
4: الله
1: يا مرحبا يا مرحبا. كيف كان يومك ابو علي؟
4: والله يومي جميل، كل ايام الله جميله وحلوه. اهم شيء الواحد نفسيته
1: زين. اي والله
2: اكيد.
1: الخميس بالنسبه لك مميز ولا نفس اي يوم من ايام الاسبوع؟
4: والله يعني كل يوم مميز بالنسبه لي حقيقه. يعني
0: نفس الشيء احمد. انا كذا
4: اتفقت لما يكون اجازه بيكون شوي اكثر راحه.
1: صحيح يوم يكون اجازه اكثر راحه.
0: وهي فعلا احمد كل يوم بيومه ترى.
4: هذه
0: كل يوم بيوم.
1: إيه لكن
4: أنت ممكن تكون مداوم، ممكن تكون مشغول ولكنك سعيد نفسك، ممكن تكون فاضي ولكن حزين أو ما تمتلك.
1: بس أخوي أحمد يبقى الخميس غير ترى.
0: وإحنا من نصنع السعادة لأنفسنا أخوي أحمد. هذا الكلام دائما أقول لأنوار وأبرار.
4: ليش؟ لأن الواحد يقدر يخلي يوم مميز، سواء كان خميس سواء كان جمعة سواء كان سبت.
0: بالضبط.
1: أكيد طبعا. إيه لكن تراها أبو علي الخميس مرتبط بإجازة ما بعده، فعشان كذا طعمه غير.
2: ويعتبر غير.
1: أيوة. إن الجمعة راح تكون إجازة والسبت راح تكون إجازة. يمكن بالنسبة لك أنت الوضع مختلف، لكن أشخاص اللي إجازتهم معروفة جمعة وسبت، الخميس طعمها غير مهما كان.
4: هي تبقى عن حاجة مثلا فارق مثلا سبيل مثال. ناس داومين طول الأسبوع أكيد بالنسبة لهم الجمعة والخميس والسبت
1: مميز. صحيح.
4: إن خلاص يخرج من النطاق العمل بيروح إلى هذه هو بيجلس معهم.
1: صحيح.
4: فيها من الناس يعني هذي يومين وميت.
1: صحيح. ناس يقين صح كلامك والله أبو علي، شكل الظاهر عيد البر ما يداوم عشان كذا كل أيام نفس الشيء.
0: أنا يعني إيش
1: ذنبي؟ أقنعيني يا أبو علي.
0: يعني أنا
1: دافع عنك ولا ما دافع عنك؟
0: أبرار إني أنا أكون مرتاح يعني من الأحد للخميس.
1: شوف أنوار.
0: هي نفس الأيام عندي.
1: أيوة
0: يعني.
1: أنوار وأحمد ترى عيد، لأن دائما رأي كل الأيام. إيش رأيك بس؟
4: ولا
1: دافع عنك؟
4: صحيح ولا كيف؟
0: أحمد.
4: انت مقدم على اجازه سبعي؟
0: لا لا لا انا اقول لك ايام حتى اداوم بدون اجازه، انا ايام حلوه
2: ماشي من التجه. والله يا ابو علي اول مره تعجبني. زين زين الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: حياك الله يا ابو احمد. ابو علي ابو علي اليوم موضوعنا عن السفر.
4: زين
0: زين انت من الناس اللي خططوا للسفر او انك تعتمد على مكاتب السفر والسياحه؟
4: والله شوف انا بالنسبه لي احاول اني اشوف يعتمد ترى الشخص على الضفات. لما تكون رايح من عائلتك ومكان لاول مره الوضع شوي يختلف. لما لكن تكون انت مثلا رايح شبابي وما عندك عائله فالاعتماد على نفسك يكون لك افضل من جميع النواحي.
0: اكيد
4: من ناحيه الاسعار من ناحيه متعه هذا الشيء لو انت تخاف ما يهمك لانك بحالك ومع اصحابك وكذا. لكن لما يكون الوضع عائلي شوي يعني الوضع يختلف نوعا. وبعدين ايضا يعتمد على المكان اللي بتروح. اذا سبق انت حتى مع العائله بالضبط تقول مع انه اكثر الناس الحين يعتبروها وسيله توفير انت تعتمد على نفسك.
2: صحيح
4: خاصه الحين مثلا لما نتكلم عن الصيف تداخل ترتفع فالواحد يحاول يقص الاقتصاد يكون غالبا لما تعتمد على نفسك في اختيار فنادق اختيار برنامج بنفسك افضل لك.
2: ممكن ممكن وارد وهذا هو رأي أبو علي. نشكرك يا أبو علي.
4: لما تعتمد على نفسك يعني بيكون أكثر ثقة واختيار يعني أنسب للوقت وللمكان. أما لما تكون محصور ببرنامج معين شوية الوضع يختلف. ما تأخذ راحتك ملزم برنامج وصار لك المكتب الشياء.
0: بالفعل. زين أبو علي يعني لما تكون مثلا أنت ذكرت ممكن لما تكون مع العائلة ممكن أكثر يعني تعتمد على مكاتب السفر والسياحة صح؟
4: يعني ممكن هذا الشيء يخليك تعتمد.
0: ولما تكون مثلا مع أصدقائك زملائك وكذا؟
4: لا بالعكس يكون الموضوع بالنسبة لك أنك تعتمد على نفسك ويكون أنتوا تختاروا يعني طرق معينة بديلة أنك تعتمد بشكل كلي على مكتب. هذا أوفر لكم وأفضل وأحسن.
0: جميل جميل أبو علي.
4: أفضلتم أيضا حتى من ناحية القيمة أرخص.
2: صحيح أيوة. ممكن لأن المكتب السياحي يأخذ فايدته.
4: أيوة من ناحية المصداقية حتى إن بعض الأوقات ممكن مكاتب معينة ما نقول المكاتب حسنة لكن نقول يمكن بعض المكاتب يصادف يعطوك برنامج معين وما يلتزموا فيه.
2: نعم صح.
4: يدخل معهم في مشاكل وليش
2: ممكن أيوة ممكن شيء وارد. ولكن في النهاية هي تبقى الآراء تختلف في هذا الجانب
4: يعني
2: أيوة طبعا. فشكرا على رأيك أخي أبو علي. تسلم تسلم. مسائك سعيد يا رب. جميل. يعني ممكن في أشخاص يتفقوا مع أبو علي وممكن في أشخاص ما يتفقوا. لما قال مثلا على سالفة أنه العائلة أحيانا تحتاج
0: لمكاتب السفر
2: يعني فعلا كلام أحمد لأنه عشان العائلة وتختصر أنت الوقت.
0: صحيح.
2: ويكون كل شيء منظم لأنك تكون عائلة ويمكن يكون معكم أطفال وكذي فحلو أنه على جدول محدد.
0: صحيح.
2: ويكون فيه مثلا موزع مثلا شيء مخصص حق الأطفال طلعات للأطفال طلعات حق الكبار هذه الأمور. لكن صح. لما يعني تسافر وحدك ولا مع ربعك حلو لما تستكشف كذي بتستمتع أكثر. وترى فعلا لما تسافر وحدك يكون أرخص عن المكتب السياحي. صحيح أنا أتفق معاش لآخر نقطة بس أول نقطة ما أتفق لأنه إذا كان الشخص من محبي السفر ومن محبي التخطيط للسفر ما يحتاج يروح مكتب راح يخطط بروحه.
0: ترى هي كذا قال
2: حتى لو لا أبرقات تروح لمكتب سياحي إذا كان
0: مع زملائك
2: إذا دولة شوف أنواع يساعدك لحظة شوي أبرار
0: أيوة.
2: يساعدك أنك أنت تخطط بطريقة صحيحة
0: أوه.
2: ويساعدك هو حقيقي يساعدك بكل شيء
0: أيوة.
2: بس هذا للشخص اللي ممكن ما يعمل جدول خطة
5: أيوة ما يحب يعني يبحث لأنه هو يحتاج جهد
0: يعني ما يحب يغامر. البعض منهم ما يحب يغامر
2: أيوة بس
0: وخصوصا ما معهم عوائلهم
2: أيوة
0: وكذا
2: شوفي بس لك
0: فيترك الموضوع للمكاتب
2: أيوة إذا دولة جديدة وأنت وعائلة فما تحسين الأفضل أن مكتب سياحة
5: لا
2: يختصر لك
5: ما أفضل
2: كل شيء
5: ما أفضل لأنه يعتمد على الشخصيات يختصر معاش 1000% وسريع معاش 1000% بس أنت إذا كنت من محبي التخطيط أنت تقدر تسوي كل هذا الشيء وبتكلفه أرخص. لكن عرويش لازم يكون عندك حرفيا طولة بال أنك أنت تدرس الموضوع صح وتبحث لأنها جديدة مثل ما قلتي دولة
2: أيوة.
5: أنت ما تعرفها
2: جديدة وكذا
5: أيوة. لازم تسأل الناس اللي راحوها تأخذ تجاربهم ويمكن تصيب يمكن تخيب حتى المكتب ممكن يصيب

0: على مكتب سفر سياحة، أو إني يعني كذا حطها مثلا إني بنفسي أعمل تخطيط وخطة
1: خطة
0: السفر.
1: في عيد الأبرق قالت اللي هي الصنف الثاني،
0: أيوة.
1: الشباب اللي حتى لو متعودين يسافروا وسافروا يمكن وايد وايد وايد، بس طبيعة سفرهم مع أصدقائهم تختلف عن العائلة، كله على البركة يروحوا يحجزوا التذاكر، ولا حتى الفندق مرات يكونوا ما حاجزينه
0: بالضبط،
1: يوم يوصلوا يحجزوا كل شيء. يعني الشباب ما شاء الله، الشباب أحس وايد أموركم طيبة في هالأمور. يعني حتى أخوي مرة واحدة قال، يعني هي وهذا حقيقة صحيحة، يقول لما أروح مع عيلتي ما ناس لما أروح بروحي، نحن الشباب نعرف نصرف نفسنا، حتى لو ننام في مكان مثلا حتى ما مناسب لنا، ما نحن ما وايد فرحانين مقتنعين فيه،
0: أيوة.
1: بس كعائلة لا، لازم المكان يكون مرتب
2: ويعني بالضبط. وترى على فكرة كلامك صح، لأن بعد واحد من الشباب يتفق مع كلامك، يقول إنه هو لما يسافر ما يعتبر انه سافر لحد ما يغيب، ما يعرف شيء، يشغل مترجم ويتورط كذا يعرف انه هو مسافر. يعني عادي عند هذه الامور، شوفها شيء من مغامرات السفر.
1: والله لازم. انا ما احب هالطريقه، بس حبيت تفكيره ابران. انا ما احب، انا لازم يعني عارفه وين رايحه.
2: يعني انوار لما تسافر ما تروح مكتب سياحه، لكن تسوين جدول خاص،
1: جدول حق كل يوم وكل يوم وش راح يكون فيه وكذا. وش اسمه هذا؟ طبعا هذا اللي اختي العزيزه هي المسؤوله عن هذا. زين احكيكم سالفه
2: انا نفسي.
0: يلا
1: على هالطاري
0: قبل لا نطلع فاصل، قولي السالفه
1: قبل لا نطلع عندي مجال
0: عندك مجال تفضلي.
1: اسمعوا السالفه. السالفه طال عمركم الا يتحدى اختي واحد من زملائها ويقولها اتحداش هالسنه تسافري، دام حطيت الموضوع على انوار. هي قالت انوار
0: أيوة.
1: انتي هالمره ليش؟ ان انا مشغوله
2: عليك الخط وعليك
1: الشيء. ايوه انا مشغوله وما اقدر وكذا، وبليز سوي انتي. قلت ان شاء الله. طبعا انوار مرت الايام انا ما مال تخطيط حال السفر، لانه احتاج ابحث وايد، احتاج وقت، و يعني ايش اقول، ليش متعوده هي تسوي لي. فقلت انوار وش تسوي، انا مستحيل اني اخسر الرهان، رهان زميله هذا عدو انوار مستحيل. والا يا شباب اروح، وسبحان الله كنا خطة نروح فيتنام، فاتصلت حال المكتب هناك، واحد من الزملاء قال لي انوار تعامل مع مكتب في فيتنام يساعدش. تعاملت مع المكتب، سويت كل شيء، وانا بالنسبه لي كانوار لاني ما احب اني اخطط وياخذ، يعني جربت اخطط كم رحله ياخذ جهد واجد، وانا ما من محبي هذا الشيء، يعني هذه الهواية. فبالتالي أنا متواصلت مع المكتب، اختصر لي وايد وقت. بس يوم جيت أحسبها لزملائي اللي راحوا فيتنام نفس الأماكن اللي رايحينها،
2: أيوة، بس من مكتب سياحي أغلى،
1: بس من بروحهم مخططين كل شيء المكتب السياحي
2: أوفر أغلى
1: فعلا.
0: يعني أنت تختصر أشياء لما تكون مثلا بنفسك، أو أنه مثلا أنت وأصحابك طالعين على هذه السفر على هذه الرحلة. إذن مستمعين نرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. إحنا معاكم من الساعة 5-8 اللي مثبتين الموجة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.
1: وما زلنا متواصلين معاكم فاصل، وراح نرجع بإذن الله تعالى معاكم بأكيد مناقشاتنا وسوالفنا ومداخلاتنا الجميلة معاكم.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: إذن مستمعينا نحن متواصلين معكم في برنامج تو الناس وأكيد معكم بإذن الله من الساعة 5 لين الساعة 8 في أكيد فقراتنا المختلفة مواضيعنا المتنوعة اللي نتمنى إن شاء الله يا ربنا اليوم نضيف لكم جمالية فوق جمالية يوم الخميس الونيس. ودائما أكيد وفي كل خميس ودائما أصلا تو الناس فيها هذه أوقات الوناسة وأوقات السعادة
2: من الأحد للخميس
1: دائما تو الناس دائما نحن نقول من الأحد للخميس يوميا من الساعة 5 إلى 8 هذه الثلاث ساعات دائما تكون فيها وناسة. فما بالكم إن يكون يوم الخميس فيكون الخميس
2: مختلف
1: وناسة برو ماكس أكيد.
2: عجبتني هذه ورحب أكيد مستمعينا باللي يتابعونا على منصات شبيبة المرية صوت وصورة في اليوتيوب وأيضا منصة إكس. وهل هلا في الدروب توصلوا إن شاء الله بالسلامة إلى مقاصدكم إلى ولاياتكم والبعض الآخر طبعا الآن الحين بتوجه إلى الأعمال والبعض الآخر إلى قضاء مشاويره المسائية ولو أن المشاوير ممكن معتمد الحين على المراكز التجارية فقط أكثرها يعني
1: أكيد عشان الحر وكذا
2: عشان حرارة الجو وكذا
1: حيوان. وعلى طار لأن إحنا يومين في تو الناس طبعا معنا الأنوار اللي تنصح دائما بالرياضة
2: أي نعم هو أنا عادة إني في ذا الوقت أروح رياضة لكن خلاص عاد أصبح الوضع
1: مختلف أيوة. لكن
3: والبرنامج بنيجي
1: نظرة أنوار لكن لا يعني طالما المراكز التجارية أنوار
3: كذب كذبة ينفع المستمع يصدقها
1: لا هو يمزح ما يكذب هو يمزح معك
3: يا الله زين يمزح
1: أمس أنا دافعت عنك اليوم أدافع على عيد
3: لا دافع
1: إلى حد بشوف دافع
2: على ربيعة الجلسة عندك أنت
1: لكن لا بقولكم على الرياضة وكذي الحين الناس كلهم متجهين يسوون رياضة المراكز التجارية. أنا كنت أفكر شخص وشخصين لكن طلع لا يعني حتى في شخص يتكلم يقول الناس الحين صارت المراكز التجارية تروح لها ما عشان مثلا شوبينج لا يلبسون جوتي رياضي ويقعدون يمشون من السريع.
3: أنتوا عندكم خبر إنه يوم السبت راح يكون في جرام مول بإذن الله تعالى
1: الطابق الأرضي
3: سباق في الطابق الأرضي
2: وصارت في عمان مول تقريبا الفترة الماضية
3: صارت في مسقط مسقط
2: مسقط مول
1: بس أيوة. خلاص هي. خلص الحجز مال الطابق الأرضي
3: أي خلاص لا أصلا ما بس الطابق الأرضي خلص الحجز كامل
1: يعني
3: بس طابق الحجز تبع هذا
1: السباق السباق راح يكون الطابق الأرضي لكن المقصد إنه يعني اللي يقدم حق السباق وكذا والرياضة ترى أيوة. مخلص الحجز
2: أيوة. فقط إنك روح وتمشى بس ما يحتاج إنك
3: لا هو صراحة فعالية جدا جميلة للأسف الشديد إنها فاتتني إن
1: أنا مسألتي كيف عرفت الحجز خلص ولا ما خلص
3: حاولت تسجل أبرار على فكرة أيوة. حطنا في ستوري يا بختي إن أبرار بدأ
1: ما بس كذي لا لما استضفنا الكابتن
3: أي كابتن هيثم
1: الكابتن استضفنا الكابتن هيثم
3: هيثم صالح أي نعم
1: أيوة فأذكر إن هو وايد شجعني يعني شجعني وايد حمسني وايد وحسيت تجربة بتكون جديدة إن أسوي سباق وأنا في المول يعني بطمن ما شحر
2: لا لا فعلا يعني الاتجاه هذا أو التوجه هذا أصبح هو الأنسب يعني والأفضل أيوة. في فصل الصيف والبعض طبعا اللي هنقول أنه رايح الحين خلاص المشاوير المسائية سواء كان على قهوة أو على رياضة زين اللي على البحر
3: صحيح وجديد أكيد جدير بذكر عيد بالنسبة لهذا السباق اللي راح يكون إن شاء الله يوم الجمعة طبعا يوم الجمعة هذه أو عفوا السبت راح يكون الجري المجتمعي
2: أي جهة منظمة هذه الفعالية
3: والله جهة يعني اسمها هي جهة يعني مؤسسة خاصة إيه وراح يكون بعد عيد إن شاء الله بعد أسبوع تقريبا أيضا راح يكون في سباق لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا راح يكون للعوائل بعد كم أسبوع والفعالية مستمرة من الصباح إلى الساعة 10 مساء بفعاليات مختلفة مسابقات في جراند مول الطابق الأرضي واستمتعوا متابعينا
2: على 24-99-00-00 نقول السلام عليكم تو الناس
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيد
2: عذرنا عيسى خليناك على الخط في الانتظار
4: لا أنا ما شيء مشكلة بس قلت علي ينقطع يعني
2: ولا يهمك كيف أمورك كيف صحتك عيسى
4: الحمد لله بخير
2: إن شاء الله كل شيء تمام
4: الله يبارك فيك الحمد لله
2: وكيف الخميس الونيس
4: خميس طيب الحمد لله رب العالمين
2: وين وين تو عيسى
4: والله حاليا في البيت
2: في البيت أيوة. أكيد من حرارة الجو
3: بس ما تخطط عيسى
2: ما قررت انك تطلع.
4: واحد ما بيطلع على المكيف
3: يعني بس المراكز التجارية والأماكن كذا المغلقة الباردة وخصوصا أيوة. الحين عاد بيكون خلاص جمعة وسبت وويكند فما مخطط تصير أيوة. مكان
4: صحيح صحيح إن شاء الله. يعني كنت أقول الحين فترة امتحانات وكذا وصعب طلعته حاليا
3: بالضبط. الله يوفق الجميع صحيح. يا رب
4: لأولاد وكذا
2: كل التوفيق إن شاء الله لهم يا عيسى.
4: آمين يا رب العالمين.
2: في موضوع حلقة اليوم يا عيسى إيش رأيك؟
4: ما أنه سوى يعني خلاص مقبلين على الصيف وموسم أيوة. السفر موسم طلعات موسم الرحلات أنا والله أنا كنت قال مرة واحدة سافرت عن طريق مكتب سياحي
2: زين
4: لكن صراحة بأمانة يعني مكتب سياحي يأخذ ناحية المادية صح هو كل شيء يعني كل شيء يعني ببطيء مرتبي لك وكل شيء يعني بقول يعني جهزي لك إياه يعني بقول من ناحية السائق من ناحية السكن من ناحية التنقل يعني أو من ناحية استقبال المطار وكذا تاكسي يعني كل شيء يعني بقول معاد لك لكن نفس الوقت يعني شوية مبالغ تكون أكثر يعني
3: أيوة
2: ما علي هم ترى ترى هي هذه الفكرة عيسى إنك أنت مثل ما قلت كل شيء مجهزين إياه يعني اختصروا أيوة. لكم الوقت واختصروا لكم الجهد واختصروا أشياء كثيرة بس تبقى إنه لها مقابل يعني
3: بالضبط
4: تدفع أكثر يعني
2: أيوة
4: لكن كل ناحية أنا مثلا إذا حصل حد يكون أروح معاه ويعرف هذه الدولة وقال سافر لها أنا أقول لك يعني أفضل أن تكون عن طريق بنفسك أنت تخطط
2: نعم.
4: تخطيط من يعني الشخص من هو من عنده أفضل
3: بالضبط أخوي عيسى ترى الحين أيوه. ما شاء الله
4: أقل مبالغ وأقل
3: بالضبط والسوشيال ميديا ترى ما مقصر يعني تقدر أنت تشوف من منصات التواصل الاجتماعي صحيح. تبحث أكثر عن هذه الدولة تشوف تدخل مثلا تشوف أي مطعم مثلا المطاعم اللي بتروحونها الأماكن أيوه. السياحية اللي بتروحوا لها تشوف الحساب كم وتسوي بروحك ميزانية وخلاص وتحجز أيضا أيوه. سايق يعني على حسب اللي يعني توصيات السوشيال ميديا وبكذا أنت اختصرت أيوه. عليك الوقت والمال
4: أكيد اختصرت الوقت والمال وكذا أيوه. يعني فيعني تقدر انت يعني اذا تتواصل مع تكاسي في تطبيق عالمي اسمه يانجو
3: صحيح ايوه
4: ممكن تطلب انت عن طريق يانجو يعني تروح لاي مكان يعني تكتب جوجل يعني بروح مكان الفلاني
2: بالضبط
4: مثلا مثلا تركيا تعرف مثلا الاماكن اللي موجوده في تركيا مثلا تدور يعني يعني الاماكن اللي كان مثلا الدولة العثمانية صارت نعم. يعني
3: أيوة.
4: مثلا في اسطنبول في أنقرة في بورصة في طرابزون
3: نعم
4: اي نعم
3: جميل
4: وعادة يعني تعد المكان اللي تروح له يعني
3: بالضبط
4: وبالناحية اللغة ممكن تحصل لك مترجم يعني ترتب مع مترجم يكلمك يعني عادي يقدر يترجم لك
3: صحيح والحين حتى التليفونات تساعدك يعني. في الترجمة
4: ايوه حتى التليفونات صارت الحين فيها بالضبط. ترجمة اللغات
3: بالضبط
4: صارت الأمور سهلة يعني بنفسك وحدك يعني
3: صحيح
4: بس المكتب السياحي كما تقول له مجرد يعني يسهل لك الأمور لكن صحيح يأخذ عليك فائدة أكثر
3: أكيد
4: أنت يعني مثلا من ذوي الدخل المحدود فأنا ما أنصح أي واحد يعني يسافر عن طريق مكتب سياحي
3: صحيح صحيح أيوة. يعطيك الصحة والعافية يا أخوي عيسى
4: تحياتي لك أبرار وتحية لأنوار
3: تحياتي لك عيسى يعطيك
2: الله يحفظك يا رب
3: الله يحفظك يا رب
4: الله فيكم جميعا
2: في أمان الله عيسى شكرا
4: أمان الله.
2: في أمان الله
3: هو جميل
2: لكل له وجهة نظره
3: صحيح وبعد عشان ننصف مكاتب السياحة ترى هذا تعبهم
2: أكيد ليش أنا ذكرت لعيسى قلت له أنه أنت في المقابل أنك أنت تحصل على خدمات يعني كل شيء مختصر وجاهز بس في المقابل أنه أيضا من هذه مكاتب تستفيد لازم يعني
3: بالضبط ربحية في النهاية مكاتب ربحية
2: أيوة بالفعل
3: ونحن نقول الموضوع نسبة وتناسب إذا أنت إنسان ما عندك وقت بالتالي لابد أنك أنت تتجه لمكان معين ومكاتب هي أفضل مكان ممكن أنك تتجه إليه إذا أنت إنسان لا عندك وقت للتخطيط عندك وقت وتحب التخطيط على فكرة إذا كنت من محبي التخطيط وكل يوم أيوة. لازم يكون مخطط وكذا فأنت لابد أنك تجلس مع نفسك وكذا وتأخذ وقت وما تتجه للمكتب لأنه في النهاية راح توفر مبالغ اللي هو دفع للمكتب لكن أحيانا ممكن في أشخاص حرفيا يعني مثلا اللي روح تركيا
5: أيوة.
3: يكون عارفين أن أنا هاشم أولادي أنا إحنا بنروح تركيا بنروح إسطنبول بنروح طرابزون وبنروح المكان الفلاني خلاص وما شيء
5: يعني يكون مرتبين وعارفين
3: بس الأماكن مش وقت بوقت لأنه ترى المكتب يرتب لك يوم بيوم
5: اليوم والفندق وهذه الأشياء كل شيء. صح.
3: وأنت مثلا هو وعياله عادي ممكن يمشي بهالطريقة فخلاص أمورهم سهالات بس الأشخاص اللي التخطيط اللي وايد يكون ديتيلز وكذا في بمعلومات كثيرة هم هذول اللي ممكن يحتاجوا إذا ما عندهم الوقت لمكتب وبالعكس وجود المكاتب أمانة يعني تسهيل الحياة
5: فعلا تسهل الحياة وعلى فكرة في ناس يسوون الشيئين مع بعض
3: صح
5: يعني مثلا الحمادي يقول أنا أرتب صح رحلتي بنفسي
2: أيوة.
5: وبس أترك الفندق للمكتب السياحي فالراحة تبدأ أحيانا من تفويض بعض التفاصيل جميل. يعني جميل. إنه حلو إنه هو حط الفندق مثلا المكتب السياحي يدفع له بس عشان مال حجزات الفندق هالأمور
3: أيوة.
5: وهو يرتب الرحلة بنفسه
3: إذا كان المكتب موثوق منه إيش هذا الجميل في الموضوع أحيانا لما تجي تحجز بروحك وتحصل حتى لو 5 ستارز شو اسمه فنادق يوم تروح تنصدم بس المكتب يكون عارف بالضبط
5: شو اللي الفنادق يصدمون
2: يعني أيوة.
5: خصوصا فنادق الدول الأوروبية يكون هذا السيلف هيلب يعني معناته انه ما عندك مثلا احد في الفندق يشيل عنك اغراضك او شيء انت تتب نفسك يعني
3: نعم والله
5: وهذا المسافر
3: عندك الاغراض
5: والصيد كان الدرج كذا ضيق وما شيء مصاعد
3: يا بوش احنا المصعد كان ضيق ودخلنا بكم واحد ويقولوا جانا ريسبشن وين داخلين كلكم
5: بس واحد
3: تعرفون العمانيين كيف نحن ابوي الوسع وسع الفؤاد عند
2: اي نعم الدكتور خالد مسا عليك بالخير يقولنا هنا انا او ما مع المكتب السياحي الاكتشاف يقول افضل الدكتور خالد مسا عليك
3: واجد حيوب
2: هي ذكر مثل ما ذكرت أيضا أبرار وذكرتها أنوار أنه الشباب أكثرهم يميلوا طبعا اللي هو مثلا الاكتشاف وغيره لما يكونوا مثلا أصحاب أصدقاء طالعين
5: أتوقع
2: السفر
5: أيوة نحن البنات متى نحب أن نكتشف كذا إذا دولة سبق ورحناها
3: لأمان إحنا شوية عندنا
5: موضوع الأمان
2: ضروري أيوة. لما مثل ما قلت أنه هذه الدولة سبق وأنكم رحتوها هذا يمكن يعطي الأمان أكثر يعني
3: صحيح بعد أبرار بالنسبة للدول الأوروبية فرنسا وكلهم هذول اللي مرة واحدة تروحين فرنسا سويسرا إيطاليا لما تروحين مع مكتب سياحي أو خلنا نقول مع كروز وايد يحد من إنش أنت تشوف الأماكن السياحية كاملة
5: بالضبط صح وخصوصا يعني مثل ما ذكرتي يعني تكون رحلة جماعية مثلا باص واحد ولا أيا كان أنت بتكون ملتزمة فيهم هم
3: أيوة
5: فما بتاخذين راحتك بشكل كامل
3: صحيح
2: إذن مستمعين على 24990000 لسماع أصواتكم أكيد ومشاركتكم أيضا وتفاعلكم مع موضوع حلقة اليوم هل أنت مع السفر طبعا اللي هو نقول مع مكاتب السفر من خلال تنظيم رحلاتكم أثناء السفر أم أنكم تخططوا بنفسكم لهذه الرحلات السلام عليكم تو الناس
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مساء عليك بالخير أخي العزيز
6: والنور والسرور يا هلا فيكم يا مرحبا والله
2: من معنا
6: الونيس الجميل
2: الخميس الونيس نعم من معنا
6: اي نعم خالد ضو يعني
2: المدرب الكوتش خالد
6: اهلا وسهلا فيكم
2: حياك الله
6: اول اتصال ومشاركتي برنامجكم الجميل
2: تشريف تشريف يا هلا تشريف
6: فيكم اهلا بالجميع
2: من وين تكلمنا
6: حاليا متوقف على جنب الطريق عشان نوصل ان اتكلم معاكم
2: رايح البلد يعني
6: مصطفى متجه الى محافظه جنوب الباطنه
5: درب السلام درب السلام
2: طريق السلام ان شاء الله طريق السلام
6: سلامكم ان شاء الله طبعا هو الاجازه الويكينج
2: نهايه الاسبوع اكيد المنتظره
3: اي والله المنتظره اخوي خالد كيف الخميس بالنسبه لك
6: خميس جميل هذا اللي ننتظره احنا انا بالنفسي يعني عن نفسي اسميها عيد اليوم عيد
2: انا يعني يعني انا
6: لان ما شاء الله الابتسامه تبدا من اول صباح الخميس كان في العمل كان في اي عمل تأدي ما شاء الله تحصل زملائك حتى مبتسمين
2: نعم بالضبط
6: يوم الخميس الونيس يوم
3: الخميس الله عليك يا استاذ خالد جزاك الله خير على هالكلام
5: استاذ خالد تعرف ليش لأنك أنت تتريى فترة النقاهة فأنت عارف أن بعد هذا الدوام
2: من بعد العمل صحيح
5: فترة نقاهة يومين
6: نعم
5: طبيعي
6: استانس شخص متفائل فيها أنه راح أحصل راحة راح أحصل جمعة عائلة وعنده برنامج كان تخطيط لرحلة
2: يا سلام
6: على حسب اللي هو برنامجه يعني
3: يا جميل. سلام يا سلام وعلى هالطاري على تخطيط لرحلة وغيره موضوع حلقتنا اليوم عن تخطيط هل أنت من الأشخاص اللي تخطط رحلتك بروحك ولا تروح المكتب سفريات من أجل تخطيط للسفر
6: عن نفسي أنا كشخص دائما حتى علقت عندكم أنا أعتمد على النفس أسأل عن الدولة اللي بروحها عن حجوزاتي عن حتى المنطقة اللي بروحها حتى عن العملة عن أيوة أنا أسأل عن
2: صحيح
6: لأن أحب ضروري. أعتمد عن النفس
3: ضروري
2: أبسط التفاصيل
6: أعتمد أن هي من مغامرة السفر ما أحب الاعتماد كذا هي أحسها إنها بدايتها من الحجوزات من المنطقة والبرنامج الخطة، كم يوم أنا رايح، كم بجزئها، وين المناطق اللي بروح فيها.
7: أيوة.
6: هي كلها أنا مقرر أعتمد على نفسي، وليس على الحمد لله حد الحين ما اعتمدت على أي مكتب سياحة. فأنا استفسر كان عند الأخوة، عند الزملاء، أدخل أي موقع من مواقع التواصل، أسأل عن أشوف المنطقة، يعني اعتمد على النفس.
7: وفي هذه الحالة أكيد أستاذ خالد أنك يعني حتى لما يكون مثلا في سفر مع العائلة خلاص أنت سبق لك التجربة، يعني أكيد ما تعتمد على مكاتب السفر.
6: أي كانت السفر الداخلي خارجي دول الخليج أو دول الأوروبية، هذا الاعتماد على النفس.
5: جميل.
6: من البداية، فلازم أخذ فكرة مسبقة جدا، يعني ممكن لمدة شهر أو قبل كامل برنامج عن المنطقة اللي أنا بغى أروحها والدولة تفاصيلها، أصغر التفاصيل فيها.
5: الله عليك.
6: طبعا اي نعم اي نعم
5: لا لا
6: جميل جدا.
5: فهذا بالنسبة لك ياخذ وقت استاذ خالد بالتالي؟
6: لا ما ياخذ وقت، عفوا هي
5: يختصر الوقت.
6: هي يختصر الوقت لو انا
7: اذا كانت من باب التجربة خلاص
6: يعني بريد اروح. صح لو قراري اسبوع مفاجئ، لكن انا دائما تخطيطنا المسبق جدا.
5: ايوه اي بس ياخذ وقت اصلا، انت وتخططه من فترة اقصد، يعني من فترة راح تخطط، راح تسأل، راح تشوف، تقيس وين أفضل هنا ولا هنا، أي طيران، أي حجوزات.
6: طبعا شوف دائما السفر وين يكون في أشهر معينة.
5: أيوة.
6: فدائما إحنا هالفترة عندي أنا مدة 6 أشهر أو 5 أشهر.
5: أيوة.
6: حتى أكثر إني أنا أقدر أخطط فيها.
5: أيوة.
6: حطينا دولة معينة.
5: جميل.
6: من هنا أنا أبدأ أسأل.
5: جميل.
6: من هنا أبدأ أعرف، من هنا أبدأ أحجز.
5: جميل.
6: كم يحتاج لي من التذكرة.
5: نعم.
6: إلى الفندق، إلى صرف المبالغ، كم المبالغ اللي تحتاجها، كم منطقة بتروح، الإقرار، حتى النقل والأكل، وكل حاجة، كل حاجة مرتبة لها يعني.
5: جميل جميل
7: أستاذ خالد.
6: وحتى في جدول يعني في الموبايل، جدول اليومي من الوقت والتاريخ، يعني ما شاء الله مرتب يعني.
5: حلو هذا الترتيب
7: والتنظيم. حتى يعني أستاذ خالد يعني نقول حتى اللي مثلا هو سافر لأول مرة بعدين يجي على السفرة الثانية خلاص ربما خلاص عاد تعود على الأشياء، ممكن يخطط بنفسه يعني للرحلة والسفر كذا.
6: في ناس
5: إذا يحب
6: أنا فيها.
7: أيوة.
6: هي مثل في بعض الناس تتخوف، بعض الأخوة يتخوفون.
7: صحيح.
6: تأخذ دولة
7: مسألة صحيح.
5: صحيح.
6: أعتمد على مكتب
7: الأمان وغيره كذا.
6: يشدني وهو اللي نقل وكل حاجة يعني مثل هذا.
5: بعض الناس اللي يتخوفوا أستاذ خالد، وبعض الناس يستثقلوا إذا كانوا ما يحبوا هالموضوع. لا ترى يحتاج جهد حقيقي. أنت الظاهر ما شاء الله عليك من الأشخاص اللي يحبوا إني أنا أشوف، أنا أقيس، أنا أقارن وغيره. يحتاج جهد.
6: نعم. اكتشف. نعم. اللي أقدر
5: يستاهل
6: أو لا يستاهل.
5: أنا راح أطلب منك طلب أستاذ خالد، ترسل لي الجداول اللي سافرتها. الظاهر كل شيء مرتب يوم بيومه، كل شيء حلو.
6: أنا صدقيني أو المستمع يسمعني الحين، تخطط المنطقة اللي بتروحها أول شيء. هذه المنطقة تسأل عنها، نقل إذا في النادق، أكلها، وين مكان السياح المفضل للعائلة، أو إذا كنت بروحك أو شباب.
7: نعم.
6: تسأل يعني تخدر كيف تشوفه كثير الحين ما شاء الله، أكثر من يعني كل دولة فيها يعني مئات الفيديوهات اللي تشرح لك هذه المنطقة
5: بالضبط.
6: إيش فيها وتصلح للسياحة في هذا الوقت وهذا التاريخ.
5: صحيح.
6: ومنه وإلى كامل يعني ما شاء الله.
5: صحيح. يعطيك الصحة والعافية أستاذ خالد، سعدنا باتصالك.
6: شكرا جميعا وسعدت بتواصلي. شكرا
5: لك.
7: احنا سعيدين باتصالك يا غالي.
6: يعني ونيس على خلكم يوم الخميس يوم الونيس إن شاء الله.
7: الله يحفظك يا رب وشكرا لاتصالك. الله يحفظك يا رب.
6: أهلا وسهلا. شكرا جزيلا.
7: في أمان الله أستاذ خالد. شكرا.
6: يا أهلا وسهلا فيكم.
7: في أمان. وعلى 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير وأحساب الطيبة جميعا لكم.
7: اهلا وسهلا. مساء ما يليق الا باحبابي يا ابو محمد.
8: الحمد لله موجودين معاكم.
7: كيف امورك؟ كيف الصحه؟
8: انا لكم كثير متابعينكم بالصمت.
5: الله يعطيك الصحه والعافيه.
7: ما يكفينا
5: نحن عارفين انك متابعنا.
7: ما يكفينا انوار ابرار. ما يكفينا
5: انا شكلكم تعرفون ابو محمد.
8: انا متواصلين معاكم دائما ان شاء الله.
5: بس الله ابو محمد متواصل مع
7: بالرسائل.
5: ابو محمد جدا من لما انا صرت معاهم في البرنامج المسائي ما اتصلت ولا اتصلت.
7: يعني انت تسبب مثلا
5: مرتين.
7: ابو محمد ابو محمد يعني ابرار تقول لك انا من صرت في برنامج المسائي في تو الناس
5: ما اتصلت.
7: انت ما اتصلت يعني
5: عيد انور عارفينك انا ما عرفت انك
7: السبب يعني
5: نصر الزيادي. نصر الزيادي.
9: نصر الزيادي.
5: أوكي نصر الزيادي معروف.
10: صار أشارك بالرسائل
5: دائما. لا أكيد أكيد نصر الزيادي معروف. والله أنا ما فكرتك نفسك.
7: في أغلب نقول برامج إذاعة شبيبة.
5: لا لا صديق البرنامج نصر الزيادي. شخبارك يا ناصر؟
10: جميع البرامج يشارك في الصباح والمساء.
5: أكيد أكيد. لا لا معروف عرفتك عرفتك يا ناصر.
10: صباحية توعية وإرشادية و.
5: أكيد أكيد. والنصائح أيضا النصائح اللي ترسلنا وتشاركنا إياها.
7: وعاد ما اليوم الخميس صحيح نبغى نسمعها تو منك أبو محمد.
10: رافضنا الرسالة مع الخميس.
7: اللي في في إشكالية عندنا في الرقم الواتساب.
10: اليوم ماشي يعني رسالة.
7: هي ما الحين نسمعها بصوتك عاد. الناس اللي راح
5: عشان الناس اللي تسمعنا أيوة تسمع نصيحتك.
10: نتمنى إن شاء الله اليوم الخميس الفنيس يعني انتباه في الطريق والمفاجآت الآخرين ومع الأجواء الحارة. يعني كل واحد يعني ينتبه لسيارته يعني من جميع الأشياء الفرامل والزيوت والجميع خاصة يعني المياه يعني تطلع من البيت أو تطلع من العمل الجو حار
5: صحيح
10: تحتاج لقبل حركة الصباح تيك على السيارة فحص من الآيل من الماء من الإطارات الهواء وكل شيء يعني هذا واجب للجميع
5: صحيح أكيد
10: من النساء والرجال يعني النساء أكيد والرجال يعني يوقف على جميع السواقين خاصة لفترة ما يتفاجئ بعدين في الطريق سيارة عطلت من إطار أو من ماء أو من زيوت أو عطل مفاجئ
7: صحيح
10: ومع الخميس والونيس نتمنى إن شاء الله يوصلوا بالسلام إلى مقاصدهم وأعمالهم
5: بإذن الله تعالى
10: صحة وعافية إن شاء الله
7: آمين. اللهم آمين.
5: آمين. آمين آمين يا رب محمد. طيب أخوي ناصر سمعت أكيد موضوع حلقتنا اليوم
10: عن يعني السفر
5: أيوة
7: أنت من الفريق اللي خططوا
10: أنا ما
7: وحدهم ولا يعتمد على مكاتب سفر؟
10: لا ما أطلع أنا سفرات كثير قليل إلى مثلاً شيء زيارات يعني أو علاقة أو حاجة كذا ومثلاً نسأل عن كيف عن مثلاً إذا مثلاً رايح لعلاج أو لسياحة نسأل بالطريقة الخاصة أفضل تروح لنفسك يعني ما تلزم مع المكاتب مكاتب ما تعرف كل حد يعني على حسب قراراته
7: صحيح
10: أو لا يعني يمكن هذا عنده قرار غير وانت قرارك غير يفضل انك تروح نفسك وتحجز نفسك وتوصل هناك مشان تعرف كيف يعني اعمالهم كيف يعني مكانات التنقلات من مكاتبهم او مثلا المستشفى او الموقع السياحي او مكان يعني هناك في الدوله اللي تروح فيها
7: نعم
10: والامان وكل شيء تشيك عن جميع الاشياء
5: صحيح
10: جميل نعم نتمنى ان شاء الله السفر يعني اللي بيسافر ينتبه وهو مسافر في جميع المحافظات أو ولايات أو دول خليجية أو أجنبية أو أي حاجة يعني مكان
9: بإذن الله تعالى أكيد نصيحتك واصلة أخوي ناصر الزيادي وشاكرين لك تواصلك من بعد طول الغياب
10: لا لا مقبولين معك أنا وتحياتي إلى العيد وأنت وأبرار وأنوار
5: يعطيك العافية
10: معكم جميعا
7: والتقال
10: للأذاعة يسلم عليكم مسلم العمري وحسن محسن زيني وعيسى التميمي وعلاك مشرفي وعلاك جميع الأصدقاء الذي يعرفونه وعلي النقادي وناصر الملوشي وجميع الأصدقاء الذي يعرفونه ويعقوب السياب عن نساهم وكل من يعرف ناصر محمد زيادي
5: الله يعطيك العافية
7: الله يسعدك شكرا جزيلا
10: بخير وكل عام أنت بخير
7: وانت بصحة وسلامة الله يحفظك
10: مع الأجواء الطيبة إن شاء الله ترى هذا الجو معروف أن الجو صيف وما يجرطها إلا من الحرارة.
7: متأقلمين متأقلمين خلاص.
10: الحرارة زين.
7: تعودنا.
10: يعني سبحان الله مفيدة للجسم يعني صح. عندك شحوم عندك دهون عندك عاية يعني هم يحبوها الحرارة.
5: صحيح.
10: هي صحيح حرارة قوية بس على حسب طبيعة الجسم الشخص.
5: نعم.
7: الله يسعدك
5: يا محمد. شكرا لك يا ناصر.
10: شكرا للجميع. أجواء باردة وحارة. أو جوها يعني مغبر أو حاجة هذه أجواء متقلبة يعني
7: فعلا
10: وكذا في الدنيا جو حار جو بار
5: الحمد
7: لله الحمد لله
5: شكرا جزيلا يا محمد
10: على هذه الكلمة
7: بالعكس شكرا جزيلا لك
10: العفو العفو
7: يا مان الله
5: وأراء أكيد نسمعها منكم مستمعينا ورأي آخر عبر الاتصال نقول السلام عليكم
11: يا مساء الفل
5: يا مساء الورد والنسمين والريحان والنرجس والنيلوفر يا مرحبا
7: هذه مال الخميس أكيد
5: هي
7: هي. ها هذه خاصة بالخميس هذه خاصة بالخميس كذا مساء الفل
11: هذه خاصة بالخميس
7: الله يسعدك يا شمس
11: كيف الحال
5: الحمد لله بخير شخبارك يا شمس
11: الحمد لله تمام الله يسلم.
9: كيف وش صار وش صار مالها الطاقة نزلت؟ خليها فوق.
5: لا خليها فوق يا شمس
9: بعدها المود العالي.
7: وهي شمس أصلا.
9: أيوه الشمس ما تنخمد طبيعي دايما.
11: أنا ساطعة
9: دايما ساطعة دايما
11: ساطعة. الحرارة معانا اليوم الحمد لله أفضل بكثير في العمارة.
9: الحمد لله
7: صحيح
11: الحمد لله. شوية رطوبة على هوا كذا
7: يلا الجو متقلب نقول الحمد لله رب العالمين على كل حال.
11: الحمد لله الحمد لله
7: الله يعطيك الصحة والعافية يا شمس.
11: اللهم آمين آمين.
9: طمنينا عنا شو عن أخبار
11: أنا
9: الشمس.
11: أنا دائما أتصل وما أسلم على طاقم البرنامج اللي جالسين ولا الكواليس.
9: تفضل
5: ويسمعوني طاقم البرنامج المايكروفون.
11: ما نسألهم عن أحوالهم شخبارهم وكذي.
9: ها بدر ترى يسألوك شخبارك شعلومك شحوالك. هم بخير وعافية دام يسمع صوتكم شمس فهم بخير وعافية.
11: الله يعطيكم العافية يا رب دوم إن شاء الله بخير دوم.
9: الله يعافيش يا رب.
5: الله يعافيك يا رب. شمس كيف أمورك مع السفر؟ تحبين تسافرين وايد ولا لا؟
11: جد من محبين السفر جدا جدا.
5: حلو بس هل تسافرين
11: بس أركب الطيارة لحد ما أنزل أيوه؟ أكون تعبانة.
5: أوكي من نوع اللي يخاف من الطائرة؟
11: واجد
5: أيوة يا رب تسافر الكروز؟ يعني السفر البحري
11: لا بحر ما احبه احب اجلس على الشاطئ
5: بس الخوف فيه. الخوف خلاص تنسينا اول ما توصلين البلد اللي انت رايحه له والدوله اللي انت رايحه لها.
11: ايوه خلاص من انزل من الطياره انا اموري مره ضبط
5: احلى شيء. طيب قبل السفر لما تخططين بروحك للسفر ولا تحبين انك خلاص يعني تعتمدين على مكتب سياحه؟
11: لا ما اعتمد على مكاتب السياحه طبعا. حلو. التخطيط مسبق قبل أيوة. مثلا بفترة
7: ايوه
11: زين بيكون من حيث الدولة اللي بنروحها نخطط وش اللي وين بنسكن نتفق نتصل مع الهوتيل نفسه وين بنكون وين بنسكن وين كذي لكن أيوة. حاجة واحدة بس نخططها معاهم انه يجيبون مرافق سياحي
7: جميل
11: يحضرون لنا سيارة يكون وش يسوينا عاد نحن يسوينا هو الجدولة يقول لنا اياها على هني.
7: أيوة. يعني في أغلب رحلاتكم كذا شمس؟
11: أغلب رحلاتنا أكيد
7: إنكم ما تعتمدوا فقط الاعتماد على الشيء اللي هو المرشد السياحي.
5: أيوة.
11: المرشد السياحي هو الشيء الوحيد اللي نعتمد عليه لأنه هو كدولة إنه هو عارف دولة هو اللي هو فيها
5: صحيح.
11: وين بيودينا وين بيجيبنا وكذي.
5: حلو.
11: بس التخطيط المسبق من البيت مع الأولاد مع كل شيء مع وين بيكون الرحلة كذي يعني.
9: جميل. والمرشد السياحي طبعا يرسل لكم الجدول تبع الرحله قبل لا تروحوا هنا يعني يرسل لكم اياه على الواتساب كذا
11: يكون الجدول مسوي خلاص ومخطط له وين بنروح وين الاماكن طبعا نحن عندنا خلفيه عن الدوله اللي بنروح لها ان نحن ناخذ خلفيه
9: نعم
11: من ناحيه المكان من ناحيه انا ما محبين الدول الاوروبيه كثير بس احب الدول الاسيويه اكثر شيء
9: ايوه هو على فكره
11: يناسبني جوهم اكثر من
7: ايوه
11: دول البارده
9: حلو, حلو. الشمس خلينا نستفيد منك بالنسبه لي لموضوع المرشد السياحي هذا هل في مره من يوم من الايام قارنتي بينه وبين مثلا مكاتب او بينه وبين انك وحدك تسوي كل شيء كمبلغ هل اقتصادي او لا لأن أتوقع مرشد سياحي بيكون اقتصادي أكثر من مكتب سياحي
11: أكيد 100% هذا أنا هالشيء معي أنا حجربنا عدة مرات إن نحن مثلا نحن ما ألجأ للمكتب السياحي إلا عشان بس التكت إني أنا قصة التكت وخلاص وخلاص نتركهم
9: جميل.
11: بعدين عاد نأخذ الفكرة عن الدولة وبعدين المرشد السياحي هنا كثير يعني اقتصاد وفي نفس الوقت انت عارف وين وجهتك
9: أيوة.
11: وين تناوي تروح
9: اثنين في واحد توين وين
11: ايوه من الصباح يكون الجدول الساعه 8 الصبح عاد هو عند باب الفندق
5: ترى كذا يا شمس
11: اخر الليل
5: ايوه في السفر ماشي راحه كله تعب من الصبح لليل أيوة. وانتوا طالعين
11: من الصبح لليل احنا طالعين نفوت يعني ما شوفي الـ السفر متعته انك انت ما تضيع وقتك
7: صح
11: تستغله صح رايح متعني من بلادك لتشوف شيء جديد في حياتك
7: صحيح وفي ايام وفي ايام معينه يعني صحيح
11: وفي ايام معينه ومحدوده
7: صحيح
11: عشان كذا لازم ترتاح لازم احيانا يكون الاولاد شويه
5: تعبانين ومرهقين
11: تعبوا كذي خاصه ما اساسا يرجعوا الفندق يعني يا دوبك للنوم
5: صحيح
11: معظم الدول اللي انت تروح لها في الليل ما فيها نظام
9: خلاص يعني يخلص يومهم
11: بالليل يومهم يخلص من بعد المغرب خلاص.
9: صح. صح. يعطيك العافية أختي شمس على هذه الدخلة الجميلة.
11: شكرا
9: شكرا يسعد لي جوك يا رب وان شاء الله سعاده دائمه يا رب
5: ان شاء الله يا رب
11: ان شاء الله امين يا رب العالمين واياكم
7: شكرا يوم سعيد في امان الله شكرا جزيلا
11: مع السلامه الله يسلمك
7: شكرا يا شمس مع السلامه
11: مع السلامه
7: مع السلامه وأكيد مواصلين معاكم مستمعين الكرام هل أنت مع التخطيط للسفر من خلال طبعا تخطيط نقول أنه التخطيط يكون شخصي أو أيوة. عن طريق أنفسكم أو عن طريق مكاتب سفر وسياحة على 2499-00-00 نقول السلام عليكم وتو الناس السلام عليكم
5: شكله راح
11: يتصل
7: يا مرحبا يا مساء الخير
12: يا هلا كيف الحال شخباركم
7: الحمد لله بخير
5: أنت شخبارك
12: الحمد لله عساكم طيبين يا رب
7: من معنا؟
5: كنا طيبين
12: وياكم رقية البلوشي
7: أهلا رقية كيف حالك؟
5: شخبارك يا رقية؟
12: الحمد لله تمام انتو شخباركم؟
5: الحمد لله بخير من وين تكلمين رقية؟
12: أكلمكم من بركة
5: يا هلا بركة أهلا بركة أهلا بهل بركة
7: كيف الجو هناك يا رقية؟
12: والله ما يختلف عن الجو في مسقط
5: حاله حال مسقط
7: يا الله الحمد لله بس اليوم يقولوا اكثر يعني الاغلب يقول انه شوي اقل عن
5: اقل حراره ولا لكن اكثر رطوبه خلينا نقول حتى في شويه رياح
12: والله رطوبه عاليه
5: بامانه عاليه عاليه ايوه صحيح ديروا بالكم اي والله يعطيكم الصحه والعافيه
12: الله يعافيكم يا رب صار الواحد يتجنب يطلع
5: بالضبط
12: في وقت النهار
5: ايوه
12: على أساس إن شوية الجو يعني ما يساعد
5: خصوصاً وقت الظهيرة رقية الواحد كذا يستكاود أن يطلع
12: أكيد الله يعين المداومين الصراحة
7: الله يعين نعم الله يعين
5: جميعاً يا رب رقية سمعت موضوع الحلقة اليوم
12: والله سمعت وحبيت أشارك وياكم بما أني واحدة أحب السفر
7: يا سلام
5: إحنا حابين نسمع رأيك يلا
7: بنعرف أيوة. اليوم التجارب إذا منك رقية
12: والله شوف يعني أنا بالنسبة لي جربنا مثلا المكاتب السياحية وجربنا أن مثلا نخطط للسفر مع مرشد سياحي وجربنا هم يعني أن نسافر
5: بروحكم
12: بروحنا إحنا اللي نخطط إحنا اللي يعني نحجز إحنا نسوي كل شيء
5: حلو
7: فإيش الفرق بينهم؟
12: إيش الفرق بينهم؟ التكلفة شوية تختلف وبعدين غير لما أنت تسافر وتعتمد على أحد إنه يسوي لك جدول يسوي لك مخطط أنت تمشي عليه غير لما أنت بنفسك تكتشف الدولة اللي أنت راح تزورها يعني مبدئيا الواحد لما يفكر يسافر أول شيء يفكر فيه الوجهة
5: صح.
12: فأنت الوجهة اللي أنت رايح لها أنت ليش رايح لها
7: صحيح شو الهدف من الرحلة هذه
12: إيش الهدف منها هل أنت رايح تغير جو هل أنت رايح تسوي استجمام هل أنت رايح مثلاً شوبينج أنت إيش رايح بالضبط فيعتمد فعلى حسب الدولة اللي أنت رايح لها أكيد لك يعني لازم يكون لك هدف يعني تخطط جدول أنت تخطط يعني إيش تبي تسوي بالضبط
5: صحيح
12: ف يعني من ضمن الدول اللي إحنا سافرنا لها أنا وعائلتي رحنا تايلاند ورحنا سنغافورة
7: جميل
12: وكان عن طريق مرشد سياحي شوية تبهدلنا في موضوع الأكل وشوية في موضوع الـ يعني التفاهم مع أهل البلد يمكن تايلاند مو كثير تبهدلنا لأن سافرنا قبل وجربنا بس سنغافورة شوية كان الوضع شوية أصعب بما أنها كانت أول مرة
7: بحكم انها اول مره صحيح
5: والاكل الاسيوي بعد يعني شويه ذوق يعني ذوق نحن يختلف مالك اللي يحب الاكل الاسيوي
12: صحيح يعني
7: بس هي ذكرت انها راحت تايلاند بس خلاص تعودت على تايلاند أيوة. بس ربما يكون سنغافوره لاول مره
5: بس عشان كذا فيها مطاعم عربيه اكثر
12: ايوه وخاصه مع العائله يعني لما يعني مثلا الكابل لما يروحون غير لما يكون معهم الاطفال
5: صحيح
12: الوضع شويه مع مع الأطفال المختلف.
5: إيه لأنه في النهاية الأكل الأكل بالضبط.
12: أيوة. الأكل الآسيوي بصراحة من أصعب يعني أصعب الأكلات الواحد ممكن يجربها يعني بحكم إن مثلاً إحنا عرب نروح للدول الآسيوية دائماً المناطق اللي فيها المطاعم العربية.
5: أيوة في شارع العرب.
12: أيوة شارع العرب يعني الأسعار ما شاء الله يعني صحيح. تكون
5: عالية بالضبط
12: مرتفعة الأسعار بصراحة
5: بالضبط
12: وغير كذا تعرفين يعني الشسمة الانتقال من منطقة لمنطقة بعد شوية مكلفة تكون
5: أيوة
9: هذا في وجود المرشد. إنزين، ولما بروحكم، لما خططت بروحك وسويت كل شيء بروحك، كيف كان الفرق؟
12: شوفي الفرق، أنت تختارين مثلا فئة الفنادق اللي تشتغلين فيها.
9: حلو.
12: تختارين مثلا متى تصحين، متى ترجعين الفندق. أيوة. مثلا
9: تحددين أكثر.
12: ايوه تحددين جدولك انت ايش تريدي. في ناس تحب تتسوق وتتمشى في نفس الوقت، في ناس لا تحب تتمشى وتأجل موضوع التسوق لاخر شيء.
7: جميل.
12: فغير لما انت تمشي على الجدول، وغير لما يعني قصدي مع جد مع المرشد السياحي. أيوة. وغير لما انت تخطط انت ايش تبي تسوي. يعني اخر سفره سافرتها كانت قبل العيد بكم يوم، يمكن قبل العيد بأسبوع. توجهنا إلى لندن. طبعا بالنسبة لي كانت أول مرة، بس بالنسبة لزوجي كانت يعني يمكن المرة الرابعة. فهو متعود على الأماكن وكذا، فحبيت أني أخذ فكرة قبل لا أسافر. بديت أشوف التيك توك، أشوف الفنادق، أشوف المطاعم. أشوف المناطق السياحية. أشوف وين أفضل يعني كمنطقة سكنية، وين أفضل نسكن، إيش المناطق القريبة منها. يعني جلست أشوف كم يعني كم التكلفة راح تكون، كم تكلفة التاكسي مثلا، كم راح يكلفني، وين أرخص، هل أني أستخدم القطار، هل أني أستخدم الأوبر. هل أني يعني يكون عندي سيارة. أيوة سيارة خاصة، إيش الأفضل. فبالنسبة لنا يعني المنطقة اللي سكننا فيها كانت الحمد لله يعني منطقة حلوة. المطاعم العربية متواجدة بكثرة يعني أساسا
9: في لندن بشكل عام. أيوة كثير. أيوة فيها
12: يعني أيوة فيها أساسا حلية. يعني كل منطقة راح تلاقين فيه مطاعم حلال. صحيح. وفي يعني خيارات كثيرة.
9: صحيح.
12: غير أن الواحد لما يسافر أساسا يعمل حسابه يعني بطاطس عمان، خبز لبناني
7: ضروري
9: لازم يشيل له الأشياء. صح.
12: هذه العادات التقاليد
9: كل عماني
7: لازم يكون
12: ما نتخلى عنها أساسا. يعني منا توفير
7: لازم.
12: منا توفير يعني بدل لا ناكل ثلاث وجبات في اليوم
7: يكون سفير معانا.
9: الله.
12: أيوة يعني يكون سفير أيوة تجزيرة يعني شيء نجزر فيه. والله يخلي يعني السوبر ماركت الفواكه.
9: صحيح.
12: تساعد.
9: صحيح.
12: حلو أن الواحد يسافر بس أنه يحاول أنه يوازن.
9: أكيد.
7: أيوة. صح. أكيد.
12: يعني أنه يستمتع ويتسوق ويعني يتجول في البلدة اللي يعني أو البلد اللي هو مسافر له.
9: نعم.
12: ونفس الوقت يحاول أنه ما يخسر يعني مبلغ.
7: صحيح.
9: أيوة. الله يعطيك الصحة والعافية رقية، ساعدنا كثير ومداخلتك الجميلة هذه. ولا تقطعينا أختي رقية، شاكينا دائما.
12: لا لا لا أكيد إحنا من متابعينكم أصلا.
9: تشريف.
7: من خمسة لين ثمانية ومن الأحد للخميس.
12: أكيد أكيد أكيد.
7: الله يسعدك يا رقية.
12: شكرا
9: يا رقية. يعطيك العافية.
7: يومك سعيد. شكرا يا رقية. مع السلامة.
12: أسعد يا رب.
7: في أمان الله. في أمان الله.
9: وأكيد ما زلنا متواصلين أمرار مع متابعينا. أكيد. وفي آراء أخرى بخصوص السفر على 24994 نقول مساء الخير.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: مساء الخير والسرور والنور.
9: مساء الورد والراحة والسلام والسعادة عليك العم سعيد.
7: ومساء الخميس الونيس العم سعيد.
13: نعم الخميس الونيس.
7: نعم. اي نعم.
13: يا مرحبا كيف.
7: مرحبا
9: زود كيف الحال؟
13: مو اخباركم؟ مو معدلين للمدة.
7: احنا انت كم ما اتصل فينا
9: نحن اشتقنا. ايوه اشتقنا لاتصالاتك، لمكالماتك ومشاركاتك ايضا.
13: الحمد لله انا ما نشي. الحمد لله في نعم احنا.
9: الحمد لله رب العالمين.
13: السلام. الحمد لله ما نشكي باش.
9: عساك دوم بخير. ونحن بعد العم سعيد نحن في نعمه دامنا نسمع اصواتكم.
13: الحمد أكيد. لله الحمد لله الحمد لله.
9: الله
13: يا مرحبا بكم حياكم الله.
9: يا حي الله.
7: خل اعطينا
13: عادي بتكلم هلا تراهم معنيين بالسفر.
7: انزين.
9: ايوه
7: والعم سعيد. العم سعيد مو يقول عنه
9: كيف مع السفر.
13: نعم
7: العم سعيد مو يقول عنه
13: عن السفر.
9: ايوه
13: انا ما جاي لي سافرت ابدا من خارج عمان خارج الوطن.
7: انزين
9: انزين الله يسهل عليك يا رب.
13: اي نعم. الحمد لله.
9: سمعت اراء صح الناس اللي اتصلوا.
13: ايه سمعت اراء صحيح.
9: حد يقول يخطط وحده وحد يقول يروح للمكتب. اي راي عجبك انت؟
13: ايه المكتب صحيح. هو اللي كان ناس عندهم يعني دليل وعندهم يعني يعني مثل معلومات وهذا. صحيح.
9: نعم.
13: وما في داعي للمكاتب.
9: صحيح.
13: هم يعني متمكنين. وعندهم يعني يعرفوا الأماكن ويعرفوا اللغة ويعرفوا كل شيء.
7: صحيح.
13: إيه نعم.
9: صحيح.
13: ولكن الإنسان الذي هو ما عنده معلومات عن البلد التي يذهب إليها ويروح إليها وما عنده أي شيء، لا خلفيات ولا عنده، الأفضل أن يكون يعني مكتب متخصص مهنة.
9: أمله
13: طبعا.
9: صحيح.
13: إيه نعم. أمله طبعا.
9: نعم.
13: علي أن قبل السفر بدعاء السفر
9: أكيد.
13: الذي يذهب
7: والسفر فوائد العم سعيد.
13: نعم
7: حافظن هنا
13: دعاء السفر. هنا نعم
9: والخمس
7: دعاء السفر وفي فوائد بعد فيه.
9: أيوة
13: إيه صحيح.
9: نعم. للشافعي الإمام الشافعي.
13: لأن الشافعي يقول ما في المقام الذي عقل وذي أدبي من راحة فدع الأوطان واغتربي.
7: سلام.
13: سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف أن لدي ذي العيش في النصر إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساحب طاب وأن لم يجري لم يطي والحشد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يطي
7: لم
13: يصبي والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والتبرك الترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوعا من الخشب فأن تغرب هذا عز مطلبه وأن تغرب ذاك عزه عزك الذهبي يعني.
9: الله عليك.
7: صح رسالك. صح رسالك العم سعيد.
13: بدعاء السفر أول شيء بدعاء السفر.
7: نعم.
13: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا
7: وما
13: كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
7: لمنقلبون.
13: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أهون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب بالمال والأهل والولد وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى.
9: صحيح.
7: الله يحفظك يا العم سعيد. جزاك الله خير العم سعيد.
9: العم السعيد
13: وقت أنا بس يعني مجرد أسلم عليكم أنا.
7: جزاك الله خير.
9: الله يسعدك يا يعطيك الصحة والعافية يا العم سعيد.
13: أنا ما جالي سافرت أبدا ولا أفكر أسافر.
9: ليش العم سعيد ليش خبرنا
13: إذا حدث شيء ضرورة يعني.
9: هي نعم.
7: إن شاء الله بتسافر وتستمتع بإذن الله تعالى العم سعيد. إن شاء الله
13: أسافر. لماذا أسافر؟ الحمد لله
9: ما يستغنى عن وادي المعاول.
7: ما باغي تترك طويلة
13: عن البلد كله احنا.
9: أيوة.
13: ما نسافر عن بلدنا.
9: اي والله وبلدنا فيها كل شيء ولا ومو دخول عم سعيد الخيرات الله يزيدها الخيرات ان شاء الله.
13: ما ناقصنا شيء
9: ما ناقصنا. أيوة. شيء هي والله.
13: لكن هلا اللي يسافر مثل ما قلت لك ربما يكون للسياحه.
9: أيوة.
13: سواء سياحه عمل.
9: صحيح.
13: سواء يعني اي شيء يعني.
9: ايوه اهداف متغيره ومختلفه مختلفه العم سعيد. ايوه
13: تجاره.
9: صحيح. وحد علاج. صحيح.
13: وعلاج ودراسة. أيوة. وهذا
9: هي نعم.
13: هي نعم.
9: يعطيك الصحة والعافية.
13: واللي احنا عن بلاد ما عن بلادنا ما
9: نروح
13: ما نريد خيارات اخرى عن بلادنا.
9: ماشي هو كما بلادنا ماشي خيار اخر.
13: ماشي ابدا.
7: الله يعطيك الصحة والعافية العم سعيد.
13: بغيت يعني الجبال البحار. صحيح. السواحل.
9: اي والله. أيوة. الرمال كل شيء.
13: الرمال كل شيء موجود الحمد لله.
9: الحمد لله
13: نعمة. الله يحفظ حكومتنا الرشيدة.
7: اللهم امين.
9: ويديمها من نعمه يا رب علينا.
13: امين
9: يا رب.
13: امين.
9: يعطيك الصحه والعافيه العم سعيد. جزاك الله خير.
13: شكرا سعيد. انتم وفي امان الله.
9: في امان الله.
13: مع السلامه.
7: احسنت العم سعيد احسنت.
14: عيش حياتك وخليك شبابي.
15: نماء لخدمات المياه. تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه نستبق المستقبل.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس. احنا مواصلين اكيد معاكم فقراتنا المنوعه وفقراتنا اليوميه وايضا موضوع حلقه اليوم اللي يقول السفر. انت في السفر تحب انك تنظم رحلتك وسفرك بنفسك او انك تعتمد على مكاتب السفر؟ نقول السلام عليكم وتو الناس. راح
1: بيتصل ان شاء الله.
2: بيرجع راح.
1: المتصل راح يرجع ان شاء الله. شو رايكم نروح على ولاية وحكايه؟
0: المسافر راح. المسافر موضوع للسفر. المسافر راح.
1: ايه عيد وجمار. ها وش رايكم نسافر نحن في تو الناس مع ولاية وحكايه ليوم الخميس؟ بس بعد الاتصال اللي بناخذه على طول العيد ما يستغنى اكيد كلنا ما نستغنى عن اصوات مستمعين تو الناس.
2: نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا مساء الخير.
3: مساء النور أختي يعطيكم العافية. أنت وهذا البرنامج الطيب تو الناس برنامج حلو صراحة.
0: الله يسعدك.
3: حلو حلو طيبين إن شاء الله.
0: أكيد سالم اليحمدي معانا.
3: هو نعم هو ما حد غيره. هو
0: حلو حلو تو الناس بمتابعتكم الغالي
1: طبعا واتصالاتكم وكلماتكم أكيد.
0: الله يسعدكم.
3: جزاكم الله خير. طبعا موضوعكم عن السفر. ها
1: أيوة
0: عن السفر.
2: لكن أنا عجبني سالم. سالم عجبني شيء.
1: السفر
2: سالم عجبتني روحك اليوم. روحك اليوم غير تراك.
0: لا لحظة
2: ولا الخميس الونيس هذا
0: أنوار أبرار. لحظة أنوار
2: جالسة. خلني أسمع من سالم.
0: أنوار أنت ملاحظة أنه كل اتصال المتصلين معاهم أنوار تأخذ منهم وتأكد أنه الخميس كذا. لما أنا وأنت نقول مثلا من الأحد الخميس عندنا الأيام نفسها.
1: لا لا لا سالم هذا ثاني اتصال صح؟ ثاني اتصال لك.
3: على
1: ثاني اتصال. ايوه انزل من الاول اتصال كان هو مود حلو.
2: لا
0: أيوة.
2: لا
0: حلو.
2: لحظه
0: سالم في كل وقت
2: مود حلو. يعني انا كيف يا اخي احس اللي احس انا
3: ما شاء الله يعطيك تضاربوني.
1: ايوه سالم بنضارب من وقت الضرب. لا
2: احنا صارين ما يريد. والله سالم امانه اليوم انت حقيقي يعني كذا طاقه ايجابيه جميله عاليه.
3: الله يحفظكم ان شاء الله.
1: وان شاء الله دوم هذا الطاقه.
3: السفر لين امس تكلم واحد من الاخوه
1: ايوه
3: وقال لي كنت اريد اخلص لي موضوع. قال لي اعذرني الان طيارتي بعد كذا ساعة.
0: يا سلام.
3: يعني ما أخذ أجازة. نعم والله ما أخذ أجازة. وطبعا اللي عايب اللي في الزميل هذا
1: أيوة.
3: إنه هو وأبوه وأخوه.
0: يا سلام.
3: فعلا يسافروا.
0: الله.
3: يعني الناس الله تعالى منعم عليهم يعني عندهم خير ما شاء الله.
0: الله يعطيهم الصحة والعافية.
3: سبحان الله. أيوة ما أخذ أجازة.
0: يبارك
3: أبوه متقاعد وهذاك الأخ ما يعني منفقين دائما.
1: حلو.
0: إنزين.
3: هذول أول حاجة يروحوا يرفعوا عن نفوسهم هم الثلاثة. الأب وأولاده ذي الاثنين الكبار يروحوا يتمشوا مرة أذربيجان مرة مدروين مرة روسيا كل مكان ما تعرف لهم كيف. بعد ما يرجعوا سبحان الله بعدين عاد الأب يشل زوجته اللي هي أمهم.
1: أيوة يا سلام.
3: أيوة عاد يسافروا عاد بروحهم وهذه لك كذلك يشلوا زوجاتهم يسافروا بروحهم.
0: يا سلام.
3: هذا اللي النظام. أما الحين إحنا طبعا نظامنا هي شوفي بخصوص الصلالة هي صلالة زينة الحين. صلالة صراحة
1: زينة.
3: مخطط تخطيط برا ولين قبل أول أمس تقريبا متصل تلفون قلت لهم أريدكم تجهزوا لي الحين لأن أنا متقاعد صراحة.
0: الله يعطيك العافية.
3: آمين. أحرص بس البنات الحين يخلصن الاختبارات طبعا البنت اللي في الجامعة خلاص.
1: الله يا رب.
3: طبعا اليوم الأحد
0: أيوة.
3: وخلصت والحمد لله وباقيات هذه الاثنتين بس.
1: وبس خلصنا اختبارات على طول الشو مصوب ظفار
3: على طول. أيوة ليش الشيء اللي ما عندي
0: يعني إنزين.
1: أحلى
0: إنزين سالم.
3: نعم.
0: انت هنا يعني ممكن متعود على طبعا صلالة ما ممكن نقول بشكل سنوي صح؟
1: ايوه
3: ما بكل السنة الماضية ايه رحت لكن قبل السنة الماضية ما رحت صراحة.
0: هذه السنة متى خططت؟
3: هذه السنة انا مخطط الحين. شوف طبعا الحين احنا شهر 6
0: انزين
3: 25/6 باذن الله الواحد على طول رايح
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: تروح وترجع
3: باذن الله الواحد يعني من تاريخ 25 خلاص عاد انا هناك. أحسلي أنا أجلس هناك 25 إلى 7 أيوة. و8 وعد آخر 8 أرجع.
1: أيوة يعني أنت من الناس اللي ما شاء الله يقعدون هناك يعني قاعدة طويلة في الصلالة.
3: وش هي وبعدين أنا إنسان ما أحب يعني حد يروح معي وإحنا ما نأخذ شقة كبيرة. لا هذا الخرابيط صيت أنا ما أريده.
0: مرة أنت عندك نظام ما سألو
3: ومعرفيش وكذا
0: نظام
3: لخصوصيتنا يأخذ راحة.
0: صحيح
1: أيوة أكيد
2: أكيد
3: هذه هي هذا يعني البرنامج اللي عندي.

0: سني نظامهم كذا، نظامهم صراحة يعني أهل زوجتي هذول نظامهم يعني سبحان الله. أنا يعني في أسر معنا لكن للأسف الشديد ما نفس الأسرة هذه.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظهم يا ربي لي
0: والله. يعني دائما شوف يا العيد يتجمعوا كلهم في بيت قديم، كلهم يتجمعوا العائلة الآن في سفرهم نفس الطريقة.
2: يا سلام،
1: حلو حلو
0: الشيء. يعني يوم روحوا صلالة خلاص يعني يعني احسب حسابك تقريبا قول يمكن مال 30 إلى 40 شخص اللي رايحين.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: أيوة هذا اللي عاجبني.
1: نعم
0: هي ما هي ما تقول لي خلاص بتروح، روح اللي مشاركتي روح توكل على الله.
2: طيب وفقك ان شاء الله.
0: بعدين ملتقانا هناك ترى بيكون طلال يعني.
1: ايوه
2: انزين سالم اللي خص طبعا نقول احنا هذا السفر الداخلي مثلا او السياحه الداخليه، لكن برا لما تسافر برا كيف يكون وضعك؟ كيف وضع اللي هو نقول السفر؟ هل هو من تخطيطك يعني او انك تعتمد على مكاتب سفر؟
0: لا لا مكاتب سفر انا ما اعتمد عليها صراحه. هذه اخر حاجه اللي افكر فيها اني اعتمد على مكتب سفر.
2: ليش؟
0: مستحيل.
2: ليش
0: ما اريد مكتب سفر صراحه يعني
1: ما تبغى شيء تنظيم
2: من ناحيه التكاليف مثلا.
0: لا اعطيك اللي هي شو اسمه ما كلهن فيهم مصداقيه. الاغلبيه فيهم مصداقيه لكن البعض لا. يعني بيقول لك هناك تبى تروح واحنا بنوديك وكذا وبنضبط لك امورك وفي نهايه المطاف عكس لما تروح يكون عكس.
1: صحيح.
0: لاني انا شوف انا رحت المغرب لما رحت المغرب رحت على طريقتهم هم. فقلت لهم انا رايح اريد مكان يعني ما اريد فيه ربشه. قالوا لي ما يهمك في نهايه المطاف ودوني في مكان حتى ما اقدر اشيل تلفوني كذا اطلع برا يعني من من من من شو اسمه اللي يخطفوا الدراجات يمكن يخطفوا التلفون من يديه.
1: نعم نعم.
2: عموما هو سالم احنا نقول انه ما كل المكاتب اكيد. أيوة. انه هذه يمكن حالات نادره يعني.
0: لا لا لا لا لا.
2: ولكن احنا القصد من طرح هذا الموضوع انه انت يعني كسالم مثلا هل تعتمد على مكاتب سفر او انه مثلا تعتمد على نفسك؟ احنا عرفنا انه انك انت شخصيا تعتمد دائما على التخطيط الذاتي يعني.
0: نعم. على نفسي اعتمد على نفسي مره. وهذا
1: وايضا نقطتك يا سالم وايد مهمه ان المكاتب ما كلها واحد، لذلك لابد من ان الواحد
3: يسال ويختار
1: يختار يختار لما يجي يختار.
0: انا هذه لغه التعميم انا ما اجيبها. انا
1: بالضبط
0: اتفق معك. في بعض من المكاتب والله يعني الصراحه الزملاء شفتوا عليها شهاده
1: صحيح
0: يعني جدا صراحه.
1: بالضبط بالضبط.
0: فانا رحت المغرب ترى ما مره واحده رايح، رايح ثلاث مرات
1: ما شاء الله.
0: بلد جميل. مرة ثانية رحت على الجرفي. رحت
2: عاد خلاص انت اصبحت خبرة يعني. هي عاد تصبح خبرة في الاماكن.
0: لما رحت المرة الثانية في واحد من الاخوة المغربيين هنا تعرفت عليه هنا في عمان.
1: جميل.
0: وخبرته وقال لي يقول بيجيك اخوي خلاص.
1: مرشد.
0: بالفعل بالفعل وداني مكان صراحة فنان وكل حاجة، وكان بعد ما رايح مع نصيبي. وانا بالاسف رايح على العمل.
1: نعم.
0: يعني عندي شغل اصلا بزنس كان. يعني ما رايح اصلا اداور سياحة ولا لا لا.
1: يعطيك العافية أخوي سالم، ساعدنا جدا بهذه المداخلة وساعدنا بهذه المعلومات والنقاط اللي أثرتها. يعطيك العافية.
0: يعطيكم الله الصحة والعافية.
1: شكرا لك أخوي سالم
0: على هذه الملاحظات الطيبة. وهذا صراحة البرنامج مالكم. أنا أعتذر صراحة أمس قبل ما جيت، ولكن إن شاء
2: معذور.
0: الله
2: معذور
1: بس سالم ما عندك عذر يوم الأحد
0: بإذن الله.
2: إن شاء عاد من الأحد للخميس إن شاء الله.
0: بإذن الله الله يوفقكم يا رب العالمين.
1: شكرا
2: يعني
1: لك.
0: وتحياتي للجميع إن شاء الله.
2: شكرا شكرا, شكرا الغالي. في أمان الله. مع السلامة. السفر وما أدراك ما السفر.
1: بس على فكرة
2: السفر فيها مشاوير.
1: أنا ما لفيت الكرسي. أنا قلت سفر.
2: لا لا هذه بس فقط أنا قاعد أسخن.
1: أنا متفقة
2: أسخن ما الحين.
1: متفقة معك ومع أنوار ومع بدر ومع سالم إني ألف الكرسي.
2: ما لعب.
1: وأول ما أسمع صوتك خلاص بعدين ألف. وليش رأيك أنوار؟
3: ما أقول شيء أنا.
1: ليش؟ ما أنت اللي قلت لي الفكرة.
2: مستمعينا خلينا نطلع لفاصل، خلينا نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم فقرات برنامجنا تو الناس لهذا اليوم يوم الخميس الونيس ودروب السلامة إن شاء الله تعالى.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمعينا الأحبة، رجعنا لكم من جديد في برنامج ذوي الناس، وأكيد نحن سعدنا باتصالاتكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم، وأكيد مباشرة إلى ولاية وحكاية.
1: إلى ولاية وحكاية مستمعينا الكرام، وأكيد اليوم رايحين صوب،
0: لا تقول صوبين،
1: صوب محافظة سعد نيدة.
0: أنا قلت العيد.
1: أيوة.
0: هالمرة ما بساعدهم الخميس، ما خلي شيء مختلف، حتى اسم المحافظة لا تقول هي
2: نوبة.
0: أيوة
2: والله. لا تصدقتون مستمعين، صدقتون
0: مصدقين، تعرفين ليش؟
2: صدقوا
0: بيعرفون بعدين مع التفاصيل.
1: يلا أيوة والله. مستمعين الغريب فيها أن هذه الولاية تحمل نفس اسم المحافظة اللي تنتمي لها.
0: عرفت ليش ما باك تقول؟
1: وهذه الولاية تقع أكيد في أقصى شمال غرب السلطنة، وتعتبر من أهم البوابات البرية لأنها قريبة جدا من حدود دولة مجاورة، وهذا الشيء خلاها عبر التاريخ نقطة عبور رئيسية للتجار والمسافرين.
0: من زمان هذه الولاية كانت معروفة كسوق نشط مستمعين، يجتمع فيه الناس من مناطق مختلفة وتتنوع فيه البضائع، وهذا أعطاها طابع اقتصادي مميز استمر إلى اليوم. هذه الولاية أيضا لها تاريخ عريق جدا، فيها عدد من الحصون، القلاع اللي كانت تستخدم للدفاع وحماية المنطقة، وبعضها ما زال قائم ويعكس الثقافة التاريخية والعمق التاريخي لهذه الولاية.
3: ولو جينا حق الناحية الجغرافية مستمعينا، فأكيد هذه الولاية تتميز بوجود أراضي منبسطة نسبيا مع مزارع قديمة اعتمدت على نظام الأفلاج، وهذا الشيء ساعد السكان على الاستقرار فيها منذ زمن طويل، ومع تطور الزمن صارت هذه الولاية مستمعينا مركز إداري مهم، وفيها العديد من المؤسسات الحكومية والتعليمية، وهذا اللي خلاها نقطة جذب للسكان من داخل وخارج المحافظة.
1: وما ننسى مستمعينا أنها تعتبر أيضا نقطة التقاء طرق رئيسية تربط بين أكثر من منطقة داخل السلطنة، وأيضا نقول أو محافظات السلطنة وولايات السلطنة، وأيضا تربطها بدولة مجاورة، مما أعطاها أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة. واللي يميزها أكثر مستمعينا أنك تحس فيها مزيج بين الماضي والحاضر، بين التاريخ القديم والحياة الحديثة والسريعة. عرفت الولاية؟
0: يا ترى شو هي الولاية؟
1: يا ترى شو هي الولاية؟ على 2499000 بإمكانكم تتواصلوا معنا، تخبرونا عن هذه الولاية اللي احنا نتكلم عنها. تكلمت عنها أنوار، وتكلمت عنها أبرار، وتكلمت عنها أنا من بعض المعلومات، وراح يكون لها جزء ثاني إن شاء الله تعالى خلال الوقت القادم.
0: يعني الولاية اللي تحمل اسم المحافظة اللي تنتمي لها سهلة جدا.
2: فكر كذا، من شمال
0: لجنوب
2: عمان لجنوبها، من هي الولاية نفس اسم المحافظة؟
1: أيوة ولاية نفس المحافظة. أعتقد بسيطة.
2: والله وايد بسيطة، وايد
0: يعني سهلة جدا.
2: أكثر من كده ما فيش.
1: هذه
0: أكثر من كده إيه؟
1: أنا سهلتك وأنا إيتك وأنا
0: أكثر من كده إيه؟
2: ولا زعلتك ولا سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك، دنا من وسط الدنيا اخترتك
1: والعالم وما
2: فيه. الحمد لله حافظ والعالم وما فيه.
0: جماعة الخير نروح موضوعنا الحين. فشو هي الولاية اللي اسمها اسم محافظة أيضا، يعني نفسها اسم اللي تنتمي لها المحافظة؟
1: أريد أقول شيء بعدني، كنت أريد عدد الولايات اللي موجودة فيها أصلا يعني.
0: لا إذا لا
2: ما حلو
0: على فكرة بيعرفون.
2: هو صح يا أخي،
0: بيعرفون على طول.
1: ها مستمعينا
0: يعني خلاص نقول إحنا نجاوب عيل إذا قلت اسم الولايات.
1: ما أقول يعني
0: إذا قلت أنت الولايات اللي عدالي خلاص بيعرفوني.
2: أبي أبرار وش أحب أنت تكون في كلمة عيد.
0: أيوة.
2: بشيء يعني
0: سيريس.
2: أيوة. وتكلمي وكذا ونفس الشيء. إذا أنا غنيت أغنية مقطع
1: أيوة.
2: وإنه سمعت أغنية يلتفت علي إني بيكمل
0: وبيكمل.
2: عيد أنت
1: أيوة.
2: ما تقدر تقاوم صح؟
1: أنا ما أعرف يعني أكون معك أنت ولا معي أبرار.
2: أيوة تكون هل أرد برسمية يعني على رجالتي خاطبني ولا أغني مع
0: دوتة؟ المفروض تكون مع أبرار
2: ولا أروح أغني دوتة؟
1: صحيح.
2: لا يجي معاي دوتة.
0: أنوار تبي تضارب اليوم.
1: عشان كذا ما نقول يعني المحافظة، ما نقول الولايات اللي في المحافظة.
2: لا ما تقول،
1: لأن كذا بيكون فعلا إحنا وهي أساسا يعني واضحة. محتاج ان احنا نوصل للجزء الثاني.
0: اتوقع اليوم
1: محتاج
0: نقول الجزء الثاني دام خلاص الحين
1: افضل ان نقول الجزء الثاني مباشره.
2: ما اعرفكم والله شهوركم.
1: انزين
2: ايش رقم؟ يلا حجره ورقه مقص.
0: قول عيد.
1: حجره.
2: ايوه
1: حجره ورقه مقص. انا خلاص
2: يلا قول.
0: صريح. الله طورنا الله.
1: إذن مستمعينا في جزيرة ثانية لهذه الولاية تقع مباشرة على حدود دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا قريبة جدا من مدينة العين، وهذا الشيء اللي خلاها نقطة تواصل يومي بين البلدين.
3: وتتميز أيضا بوجود معالم تاريخية معروفة مثل حصون قديمة كانت تستخدم للحماية ولا تزال اليوم من أبرز معالمها التراثية.
0: وأيضا مستمعينا تعتبر هذه الولاية المركز الإداري للمحافظة، وفيها حركة تنموية واضحة سواء في الخدمات أو التعليم أو التجارة. والمميز أو الميزة الأهم في هذه الولاية إنها تجمع بين التاريخ والحياة الحديثة، وفي نفس الوقت تعتبر بوابة مهمة للسلطنة من جهة الشمال الغربي. شمال غربي خريطة سلطنة عمان.
1: وقلنا ترى احنا في
3: الحديث عنها وعلى فكرة حتى حجة
1: المعلومة، يعني قلنا انه قريبة من إمارة العين.
3: أيوة. الدولة مجاورة.
1: أيوة. فخلاص
3: عاد ماجد
1: أجلس تعطيهم الخريطة وتعطيهم
3: ما يحتاج الخريطة.
0: شمال الغربي أوليكم أني أعرف خريطة سلطنة عمان.
1: لا
3: لا عساسا نوعيد ما نعرف
1: شمال. لا احنا ما نعرف
3: الغربي.
0: ما تعرفه. أقول شمال الغربي.
1: طيب الإحداثيات بعدك
0: الشمال.
3: زين أنوار ماجد يقول البريمي، انت شو تقولين؟
0: أنا أقول يمكن.
3: يمكن
0: ما أدري كيف يمكن، ما شاء الله يعني الولاية هي نفس المحافظة جنب الدولة المجاورة مثل ما قال عيد إمارة العين والأقرب لها طبعا،
3: والولاية اللي تحمل نفس اسم المحافظة فأكيد البريمي. أكيد
1: إذن هي ولاية البريمي.
3: تحية أكيد لأهالينا في ولاية البريمي.
1: أكيد
0: ولاية البريمي.
1: لا قول أنت ما رحتنا
3: محافظة البريمي. هذا طبيعي أن نروح لها البريمي.
1: ما أعرف يعني
3: أنا... يعني محافظة البريمي سوق البريمي كفي ويوفي ترى. أيوة سوق البريمي
0: الحين
3: يعني...
0: نريد أتكلم عنه سوق هي. البريمي ما شاء الله
3: أتوقع أغلب العوائل العمانية قهوتهم من سوق البريمي يبونها
0: يجيبوها.
1: والقهوة وأيضا حتى بالنسبة لل يعني الأسواق الخاصة. أيوة. يعني بالنساء وكذا
3: بالضبط شيء أساسي.
1: أتوقع أنه من هناك
0: عوض عوض بن خميس كيف
1: الله يذكره بالخير.
3: الله
0: ما أعرف يعني أنا جسم هذا القهوة من وين يجيبها يبغى أسأله.
3: يمكن بس كذا أنا متعودة على أهل نفع عشان كذي. لكن لا البريمي غير ما بالسوق هي يعني
0: سوقها حلو.
3: سوقها حلو
0: وفي وايد أبرار.
3: البريمي غير
0: يعني سوق الخضار مالها بعد شيء شيء آخر. سوق السمك مالها شيء آخر. السوق طبعا النساء نفس الشيء. إيش هناك
3: هناك إن حتى الشباب يقولون إن حتى الإطارات السيارات بعد من هناك يبونه لأنه أرخص.

0: صح
1: انا دايم لها الزاير يبقى طروبي.
2: انا عارف الخضره وعارف الصعره لكن معهم الغريفه
1: ايه وحماس
2: يعني
1: ايه
2: يعني متشابهين شوي في السويق بالخضره والغريفه
1: صحيح
2: نفس القريتين
1: صح
2: او نفس المنطقتين.
0: وهذه تحيه طبعا للشاعر راشد الكعبي وايضا للفنان حامد بن سهيل الشامسي. جميله
2: وايد صوت حامد وايد حلو
0: حلو فعلا
2: فعلا.
0: واعتقد يمكن ايضا ما اعرف اذا كنت رحت ولا لا فلق الصعراني.
2: لا لا
1: الفلج لا
0: اصبح يعني حتى مكان سياحي وحتى يمكن ذكروا انه في فتره من الفترات كان متوقف اصلا الماي يعني قران الفلج
2: صح
0: وبعدين عادوا صيانه وتاهيل وكذا وصار مكان يعني ما فقط انه مجرد انه يعني نقول ساقيه زين او قناه للماي وكذا اصبح الموضوع الان مرتبط حتى اقول لك انه السياحه ويعني المكان عاملين له تزيين رائع صراحه اشتغال كبير من طبعا سكان ولايه البريمي
2: روح
0: الله يعطيهم العافيه. انا بعدني ما رحت بس اتابع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي
2: السوشيال ميديا كذا مرتبط معنا بمحلات الخياطه البريمي اساس هناك العبي والمخاوير صوب البريمي
1: صح.
2: بس بعد يعني ما صرت مثلا البريمي اماكن سياحيه لكن مع العوائل هناك الاصدقاء معارفنا وكذا.
1: لان لما اروح بريمي رحنا للوادي اللي هناك ورحنا بعد يعني أصلا هو سوق البريمي في مكان تراثي بحت فنفس الشيء يعني هناك هذاك المكان أحب لما أروح أشوف يعني المنظر
2: أيوة.
1: المنظر وايد يعجبني حرفيا يعني وفجأة كذا تروح لمكان وايد مودرن وايد متطور وفجأة مكان وايد تراثي كذا تحسيها هي يعني البريمي. من زمان أمانة ما رحت يمكن ما أعرف سنة كم آخر مرة رحت بريمي بس يعني البريمي وايد تغيرت وايد تغيرت كثير يقولوا ناس وايد تغيرت
2: اتطورت حالة أغلب ولاية السلطنة فعلا
1: بالضبط. فما أدري والله كيف صار شكلها للأسف الشديد ولكن أكيد لنا زيارة قريبة لأنه يعني أحد من أهل هناك ساكن وفي تجمع قريب فبنكون رايحين لبريمي
2: بإذن الله تعالى. بإذن الله.
0: وهذا فلق الصعراني طبعا المعلومات مستمعي الكرام هو أحد أفلاق القديمة الأفلاق الداودية في سلطنة عمان. إحنا نعرف أنه الأفلاق في سلطنة عمان تنقسم إلى ثلاثة أنواع اللي هي الأفلاق الداودية والعينية والغيلية. فلق الصعراني حتى أنه يعود تاريخ إنشاؤه لأكثر من 300 عام
1: ما شاء الله
0: قدم التاريخ
1: كالعادة. عمان تزخر بالموروث الحضاري القديم اللي يعود لمئات السنين ولله الحمد ونحن أكيد كلنا فخر بهذا التنوع التاريخي الموجود معنا والحضاري في حضارة مجان الرائعة.
0: مجان هو مزون سميات كثيرة
2: مزون عمان أسماء قديمة
1: إيه والله.
0: إذن مستمعي الكرام هذه ولاية وحكاية في يوم الخميس من برنامج تهوى الناس والبعض الآخر طبعا كذا ممكن يكون أيضا خميس يعني نهاية الأسبوع يمكن يروحوا
2: يصير صوب البريمي
0: وهم أيضا أيوة
2: أو البريمي وكذا أكيد. طيب نرجع لموضوع موضوع حلقتنا اليوم
0: نرجع
2: فمستمعين أكيد نذكركم موضوع حلقتنا اليوم لما تسافر هل تحب تخطط بروحك وتسوي لك جدول بروحك ولا تحب تختصر وتتعامل دائما مع مكتب سياحي في دراسات
1: تحبوا يا ناس إيش تحبوا
0: أنت ما تكلمت عن تجارب كان من خلال هذا
2: نحن شوف أنا نفس أنوار عندي أخت الله يحفظها يا رب ويطول بعمرها
1: آمين
2: دائما
0: هي اللي تعملها الجدول
2: أنا شوف أنا ترى بعيد عن الخطط أيوه. أنا بس أبغى كل شيء جاهز
1: أيوه. حتى أنا برا ما فيني بارد ما فيني
2: لا أنت من نوع التخطيط
0: أتمنى أتمنى أتمنى
1: السفر ملي بارد
0: أخوات أنوار وأبرار إن شاء الله تستمع لهذا البرنامج وهذا الجزء تحديدا الساعة 6:49 دقيقة بإمكانك ترجع على اليوتيوب
1: ما يحتاج أنا بقصة عشان أوريها وأقولها حبيبة قلبي أيوه. شكرا وايد انك دائما
0: لا لا هي شكرا معروفه هذا شكرا
1: عن هاي الصفحه
0: أيوه شكرا شكرا كثير
1: والله
0: سمعناها اكيد من ابرار ومن انوار فخلينا شويه هنا يعني الاعتماد عليهم خلي السفرة القادمة إن شاء الله التخطيط عليهم يعني
2: على أنوار صحيح القادمة أختي بتقولك بتقولك لا مستحيل أنا صحيح من أبرار
1: أنا السفرة القادمة
0: كان كذا خلاص محذورات
1: أنا السفرة القادمة عيد ما عندي خبر متى محجوز وكل شيء وما عارفة متى السفر لأن جتني اليوم أحد في الدوام يقول أنوار أنت متى بتطلع إجازة عشان نرتب بينه وبين بعضنا قلت لها لحظة أشوف أختي متى حاجزة
0: فخلاص عرفت يعني
1: يوم أوصل المطار أنا أحيانا أوصل المطار أقولها متى طيارتنا بالضبط؟
2: على فكرة أنا بعد نفس الشيء.
0: أبو أكرم، أبو أكرم يقول هنا عندكم سمعونا أم كلثوم كان لك معايا، حاضرين حاضرين يا أبو أكرم حاضرين، وعليكم السلام من البلوشي، أهلا وسهلا. والأستاذة أيضا فاطمة الرشدية.
1: بس تعرفي أبرار وش أحلى شيء وعيد الحمد لله ولله الحمد، إنه نحن أنا وياها نفس الشخصية. إيش اللي هو
2: تعرف
0: وحدة؟ أيوة. أيوة عشان ما حد يكون
2: والأماكن السياحية
1: يعني أنا واثقة فيها. أيوة. بالضبط ونفس التفكير اللي هو مثل ما قلت ليش من الصباح من الساعة 7 لين 10 نسوي كذا، 11 لين كذا نسوي كذا، بالليل من 8 يعني كذا، نحط على نفسنا كمين ساعة تكون ما فيها بلان عشان أوين فلكسبيليتي. فبالتالي إنه مرة لأنه سفر عشوائي ما يناسبنا.
2: يعني في ناس يحبون، في بعضهم على فكره يحبون السفر العشوائي، يعني في ناس وايد يروحون يسوون مقاطع في تيك توك يقول لك انا رحت المطار بس ما اعرف وين اسافر، يحجز هذيك الساعه
0: في ذيك اللحظه صحيح،
2: ويسوي تحويل المبالغ هذيك الساعه.
0: يعني حتى نظام التاشيرات على فكره يقول لك توصل للمطار وتاشيره البلد هذيك اللي رايح لها تاخذها من هناك.
2: يعني يسوي هذا اللي يتسمى اللي يعني يغير من ياخذ يعني العمله، عمله الدوله في السفر هذيك الساعه، تحويل العملات. ايوه اساس انه بس انه يكون في مغامره يعني ويجرب تجربة. فشو رأيكم الحين نروح حق دراسات لأن
0: خاصة بهذا الموضوع
2: خاصة بهذا الموضوع، لأن في ناس اللي يعني سافرون لأول مرة أو مع العائلة دائما يقول لك يميلون للمكاتب السياحية بسبب الراحة وتقليل التوتر واختصار الوقت، لكن المسافرين شباب أيوه. وأصحاب الخبرة يفضلون التخطيط الذاتي بسبب الحرية.
1: هو جميل هذا الدراسة لأنه حقيقي، يعني الشباب ممكن هم يفكروا في الحرية. أيضا في دراسات تشير أن التخطيط الذاتي يزيد من شعور الرضا عند من يحبون الاستكشاف، يعني نفس أستاذ خالد قال أنا أحس أن أريد أستكشف بالضبط. فعشان كده أنا أخطط بروحي. صحيح أختي نفس الشيء، أنا مرة سألتها عيد لأن أنا حقيقة أستغرب وش الشيء اللي يخليش تحبي أنش تخطط بروحش وتاخذي وقت، يعني يحتاج وقت لأنك تسأل تشوف أكيد. تقارن ما أعرف إيش. كانت تقول لي أنا أنت ما فاهمة، أنا هذه هوايتي، أنا عندي أماكن سياحية وجهات سياحية نحن أنا وأنت بعدنا ما رحناها بس خلاص الجداول عندي، عندي وين لازم نروح وين شو اسمه أي طيران أي فندق. فبالتالي هي مرات ترى يكون شغف يحبوا هواية يتسلوا هم ويسووا هذا الفعل
0: مثل ما قلت يا أنوار ومثل ما قالت أبرار. وأيضا هنا الموضوع اللي هو نقول حتى التخطيط، التخطيط لما في عيوب اللي هو التخطيط الذاتي أيوه. قلنا انه مثلا يحتاج وقت وجهد كبير قبل السفر، احتماليه الوقوع في اخطاء مثلا صحيح. او سوء تنظيم ضغط اثناء الرحله اذا ما كانت يعني ما كانت الامور واضحه معكم. ايضا عدم وجود دعم مباشر مثلا في حاله الطوارئ. هذا من عيوب التخطيط الذاتي، لكن خلينا نربطه ايضا بالتوقيت. أيوه. يعني الوقت، انت اذا تخطط تخطيط ذاتي
1: صحيح
0: من فتره صح. يمكن تتجنب هذه الاشياء اللي ذكرناها.
1: وتجربه عيد اذا أيوه. انت عندك تجربه فعلا صح كلامك،
2: تجارب خير برهان.
1: أيوة. خير برهان تخليك إن أنا المرة الماضية صار عندي الشيء الفلاني لازم يكون الحين عندي
2: الحين أتفادى
0: أيوة.
2: بس في المقابل عيد ترى في عيوب
0: أيوة.
2: السفر عبر مكتب سياحي يقولك من سلبيات السفر عبر مكتب سياحي محدودية الحرية، وهذا يعني طرقنا لها ويكون يعني الالتزام بمواعيد خطة ثابتة، يعني لو بغيت مثلا ترتاح ترقد ما تقدر، التكلفة ممكن تكون أعلى والتجربة ممكن تكون مكررة أو سياحية بحتة وأنت ما تبي تكون تجربة سياحية بحتة. ويعني في هذه الأمور
0: صحيح من مثل ما ذكرت يا أبرار اللي هي مثلا الوقت، مثلا وقت مثلا خروج من الفندق مثلا
2: أيوة يوصل
0: خلاص في وقت معين أنت لازم تلتزم به
1: بالضبط.
2: في ناس لا أيوة. في ناس حتى
1: ترتبط
0: قالت شمس أعتقد أيوة. ذكرت لنا شمس أو من ذكرت لنا
2: أنه
0: أولادها مثلا إذا يروحوا عن طريق مكاتب
2: كذا يحسون بإرهاق
0: ومثلا ينتظر المرشد أو تنتظر مثلا الحافلة اللي تنقلهم إلى الأماكن الأخرى الأولاد ممكن يكونوا نايمين يعني سهرانين
2: ويكون تعب يعني ما يستمتعون
0: أيوة. فبالتالي أنت خلاص يعني لازم بالدقيقة أنك
2: أيوة. وأحيانا تحس نفسك تبي تغير الجدول يعني أنت أيوة. بتقول أنه باكر أنا ما بروح مكان أبي أكتشف المنطقة اللي أنا فيها بروحي يعني بدون ما أروح لمعلم سياحي
0: صح.
2: أو شيء، أو ممكن أني يوم كامل بس بخليه حق شوبينج. فيعني حلو لما انت كذا تخطط بروحك
1: ترى لا لا لا لحظه خلينا نوقف هنا عند النقطه شو. اصلا انت لما تروح عند مكتب سياحي ممكن تقولي له انا تراني من نوع اشخاص اللي يحب أيوة. واحد اثنين ثلاثه
2: اربعه يوم كامل بس
1: بالضبط. شوبينج فانت أيوة. ممكن تحدي يعني لما تروح عند مكتب سياحي ممكن تحاول انك تصيغ الخطه اللي تريدها على حسب انت وش متعود. هو مجرد انه يرتب لك اياهم بعدين يقول لك ها كيف اوكي
0: يعني يعطيك مثلا مجموعه خطط
1: ايوه
0: او مثلا مجموعه اراء يعني او
1: بالضبط.
0: مثلا
1: لانك انت هو بيسالك
0: بيكون في مختلفه وكذا ايوه واماكن مختلفه
1: بالضبط بالضبط
0: فعاد انت شوف الانسب لك يعني واللي يناسبك
1: صحيح
2: اهم شيء الواحد سواء اللي يسافر مكتب سياحي ولا يسافر بروحه اهم شيء يستمتع اي
1: والله
2: يستمتع
1: اي والله
2: اهم شيء ينتبه بعد ان من قوانين الدوله اللي بيسرع عشان ما يتورط
0: انت ترى هي هذه انك انت امامك مثلا مشوار وكل أيوة. مثلا عندك فتره هي لمدة مثلا على سبيل المثال انك انت بعد شهر او بعد شهرين
1: نعم.
0: اكيد انت طلعت على هذه الدولة
1: أيوة. صحيح.
0: طلعت على عملتها على قوانينها على اشياء وكذا كل الامور هذا على اساس انت ما تقع في ايوه مهم. حتى لو ما رحت مثلا هذا اللي يسافر لوحده
1: صحيح
0: مفروض انه او مهم جدا انه يتبع هذه الامور
1: صحيح أيوة. فعلا أيوة. لكن نرجع ونقول ان الرحلات هذه المنظمه ويعني اللي تكون منظمه مخطط لها تقلل من التوتر اكيد مستمعينا والاستمتاع بالرحله اكيد مع جدول مخطط اذا مستمعينا نحن ما زلنا متواصلين معاكم راح ان شاء الله نستكمل معاكم ما تبقى من حلقه تو الناس ليوم الخميس راح نطلع على الفتره الدينيه ورجع لكم

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: أكيد مساءات سعيدة ومساءات رائعة في الخميس الونيس مستمعينا، وأكيد نحن مستكملين ومواصلين فقراتنا مواضيعنا في تو الناس. وتحية لكل شخص انضم لنا في الساعة الأخيرة من تو الناس، سواء كان يسمعنا على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، أو أن يشاهدنا صوت وصورة عبر منصات التواصل الرقمي. ودام الخميس، أكيد في الخميس وفي الويكند مستمعينا كذا يكثر موضوع المشاريع الأسرية، مشاريع الأسر المنتجة، واللي أكيد صارت كذا عنصر مهم في دعم الاقتصاد المحلي ووسيلة حقيقية لتمكين الأفراد، خصوصا طبعا فئة النساء والفئة الشبابية. وأكيد هذه الأسر ومشاريعهم يدعم من تحويل مهاراتهم إلى مشاريع منتجة ومستدامة. فمن هنا أكيد يحتاجون هم الدعم، يحتاجون التوجيه، كذلك يحتاجون بيئة حاضنة تساعدهم ويعني أنهم يكبرون ويستمرون. وما شاء الله دور الجامعات والمجتمع في احتضان هذه الطاقات وتحويلها لقصص نجاح حقيقية، ترى ما شاء الله يعني دور بارز يلعبون. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الحين الأستاذ جاسم بن محمد بن سليمان البلوشي، رئيس قسم الحاضنات في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جاسم، مساءك سعيد.
1: مساءك سعيد أختي الكريمة، بارك الله فيكم وبارك في الله فيكم على إتاحة الفرصة لي في هذا الحوار إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. طبعا أكيد الجامعات تلعب دور مهم بشكل عام في دعم الأسر المنتجة، لو تحدثنا أستاذ جاسم عن أهمية دور الجامعات في دعم الأسر المنتجة.
1: أكيد أختي الغالية إن شاء الله، طبعا الجامعات مثل ما تفضلتي تلعب دور هام في دعم الأسر المنتجة من خلال التدريب والتأهيل، حيث تقدم الجامعات البرامج والورش المجانية أو المدعومة تكون من جهات أخرى لتطوير مهارات الأسر في مجالات إدارة الأعمال والتسويق الرقمي والتسعير. صحيح. لأن هذه المجالات الأسر بحاجة يعني كثير إليها. كذلك توفر منصات العرض، وبمناسبة هذا اليوم الجامعة الوطنية متمثلة في كلية الهندسة فرع الحيل، طبعا الحيل الجنوبية، طبعا تستضيف ما يقارب من 30 أسرة منتجة في معرض ما شاء الله جميل كان تحت رعاية سعادة الشيخ وكيل وزارة التنمية. نعم. جميل ما شاء الله المعرض ودعمناهم، طبعا كل هذا بتوفير بيئة مجانية لهم يعرضوا منتجاتهم كمنتج، يتيح لهم عرض وبيع المنتجات مباشرة لمجتمع الجامعة من موظفين والمجتمع المحلي. كذلك واستغلها فرصة أني أروج لهم بحيث أنه الآن من يستمع إلينا يحضر ويشاركهم إن شاء الله ويشتري معهم يدعمهم إن شاء الله تعالى. طبعا كلية الهندسة الوقت من الساعة 4 مساء إلى 9 مساء اليوم وغدا إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله تعالى. إذن في كلية الهندسة الجامعة الوطنية،
1: نعم في الحيل الجنوبية. نعم إن شاء الله. كذلك من ضمن الأدوار الدعم التقني والبحثي، حيث يعمل أساتذة الكليات خصوصا كليات إدارة الأعمال على تصميم تطبيقات مواقع إلكترونية تساعد هذه الأسر على تسويق منتجاتها وتحسين جودة وتغليف منتجاتها. كذلك تساعدها في الاستشارات القانونية والمالية، حيث تقدم المراكز الاستشارية في الجامعات والحاضنات إرشادات حول كيفية استخراج التراخيص وإدارة التدفقات النقدية، لأن هذه إدارة التدفقات النقدية حقيقة يعني نلاحظ أنها مجال تعاني منه الأسر، يعني صحيح يبيعوا منتجاتهم حلوة لكن كيفية متابعة التدفقات النقدية شوية عندهم فيها مشكلة، فنساعدهم في إدارة هذه التدفقات وكذلك تجنب الخسائر المالية واللي يعني استمرارية إن شاء الله العمل الأسري
0: بإذن الله تعالى، وإن شاء الله كذا يتجاوزون هذا التحدي. ولو انتقلنا أستاذ جاسم للجانب التطبيقي يعني داخل الجامعات وتحديدا مراكز الحاضنات، كيف تساهم هذه المراكز في تنمية مشاريع الأسر المنتجة؟
1: والله مراكز الحاضنات وبصفتي رئيس مركز الحاضنات بالجامعة الوطنية نوفر بيئة عمل، طبعا نقدم مساحات مكتبية وورش عمل مشتركة مع جهات أخرى في الدولة، مختبرات لتجهيز المنتجات بأقل التكاليف. طبعا المنتجات اللي تخص الجامعة يعني في أو الكلية كلية الهندسة. كذلك التوجيه والإرشاد المنتورشيب، تخصص الحاضنات أو تخصص لهم مستشارين خبراء لمتابعة أصحاب المشاريع، تقديم نصائح لحل مشكلات التشغيل والتسويق وغيره.
0: نعم.
1: نسهل لهم التمويل، نربطهم أو نربط هذه الأسر المنتجة بشبكات مستثمرين بحيث يساعدوهم في تحصيل المبالغ اللي يحتاجوها للنهوض، ربطهم بصناديق تمويلية وجهات مانحة لقروض ميسرة. كذلك الهوية التسويقية، نساعدهم في بناء العلامة التجارية للمشروع.
0: جميل.
1: وتصميم الشعارات وتغليف المنتجات بشكل احترافي. نعطيهم الدعم القانوني والترخيص، نرشدهم لخطوات تسجيل وتأسيس الشركات بشكل رسمي وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع مكاتب الملكية الفكرية.
0: جميل جدا. إذا بهذا الدعم وبهذا الأدوار اللي تقومون فيها أكيد يعني نحن نطلع بقصة نجاح، ما مجرد مشروع تجاري، مشروع أسري منتج. فدايما نحن نحب نسمع قصة نجاح لأنها تلهم الآخرين، تلهم مستمعيته والناس. فلو تذكر لنا أستاذ جاسم كذا بعض الأمثلة لمشاريع ناجحة خرجت من مركز الحاضنات وأكيد يعني قدرت أنها تستمر وتكبر.
1: حقيقة أختي الغالية، بالنسبة لي أنا تم تعييني كرئيس قسم الحاضنات مؤخرا يعني من نوفمبر الماضي، لكن من سابقا

0: منتج منتج عطور، فهذا شيء رائع حقيقة. لكن بطبيعة الحال أستاذ جاسم، أي مشروع يواجه تحديات، فبرأيك شو أبرز التحديات اللي تواجه الأسر المنتجة العمانية اليوم؟
1: والله ضعف المهارات التسويقية يعني، ووصول للعملاء المستهدفين. صح. يعتمدوا فقط على الدوائر القريبة، الأهل وغيرهم. أيوة. عندهم جهل بآليات الإعلان الرقمي الحديث
0: والترويج يعني.
1: والترويج نعم. فإحنا نساعدهم من خلال الحاضنات باتباع آليات الإعلان الرقمي الحديث الآن. نعم. واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأساليب يعني رخيصة ذات كلفة بسيطة وتساعد للوصول لأكبر عدد ممكن. كذلك ارتفاع تكاليف التشغيل، غلاء أسعار المواد الخام بالنسبة لهم، ارتفاع رسوم الشحن والتوصيل يقلل هامش الربح للأسرة بشكل كبير. عندهم المنافسة الشديدة، يعني في منافسة موجودة، سواء المنافسة المباشرة من منتجات شبيهة 100% بمنتجاتهم، أو المنافسة الغير مباشرة منتجات أخرى بديلة بسبب غزارة المنتجات المتشابهة في السوق ومنافسة المنتجات المستوردة الأرخص سعرا والأعلى جودة في التغليف وغيره. طبعا عندنا آليات كيف احنا نساعدهم، ممكن نناقشها بعدين. كذلك في صعوبة التمويل والتوسع، غياب رأس المال الكافي، زين بحاجة هذه الأسر إلى رأس مال، فهنا ربما أنا أرفع يعني طلب يعني جهات الحكومية وجهات الخاصة بتوفير دعم للأسر المنتجة عبارة عن قروض ميسرة بدون فوائد تساعدهم في يعني البدء في مشاريعهم الأسرية
0: بإذن الله تعالى. والجهات نعم. المختصة ما مقصرة أكيد في هذا الموضوع في دعم الأسر المنتجة. أستاذ جاسم، لوني دور يعني لدور المجتمع الحين بشكل مباشر عشان نحل هذه التحديات، نحل هذه الصعوبات، كيف ممكن المجتمع أن يدعم هذه الأسر بطريقة فعالة؟
1: والله يا أختي العزيزة، عن طريق الأمور التالية. أولا تفضيل المنتج المحلي. أيوة. يعني هذه الأسر كلها تنتج يعني منتجات محلية، فنفضلها عن المنتجات المستوردة بحيث نقوم بشراء المنتجات المنزلية كخيار أول إلنا في مناسباتنا وفي أمورنا. يعني أعطيك مثال، الآن في هذا المعرض إحنا فعلنا يعني مؤسسة صغيرة تكاد تكون متوسطة.
0: نعم.
1: استأجرنا البوثات من خلالهم وكل شيء، يعني أنا نبتعد عن خلنا نقول الشركات الكبيرة ونحاول أن نروج لهم كشركات صغيرة ومنتجات محلية.
0: نعم.
1: كذلك التسويق الشفهي والدعم الرقمي، هنا ننشر تجارب الشراء الإيجابية بين الأقارب من خلال الأسر. أيوة. مشاركة حسابات الأسر المنتجة على منصات التواصل وترك تقييمات إيجابية تدعم هذه الأسر. يعني كذلك توفير مساحات مجانية حالهم. نعم. يعني في المجمعات التجارية، في البلديات، يعني البلديات لما تقيم معارض.
0: نعم. هي الدعم يعني هي الدعم يعني تقديم الدعم لهم في المشاركة في الفعاليات،
1: في الفعاليات تخصيص مساحات مجانية يعني لهم.
0: نعم.
1: يعني اليوم احنا نقيم هذا المعرض لهم مجانا على أساس يعني يجوا يبرزوا هذه المنتجات، لأنهم يعني ما يستطيعون هم يبرزوا منتجاتهم كذا بمبالغ كبيرة وملتقيات اللي هي مثلا خلنا نقول معارض على مستوى يعني.
0: أيوة.
1: لكن لما يكون معارض جامعة مجانا يعني حاولوا يعني استفيدوا أكثر. كذلك المسؤولية المجتمعية للشركات.
0: نعم.
1: على الشركات أنها والمؤسسات تتعاقد مع هذه الأسر المنتجة عشان لتوفير خدمات لهم، مثلا إذا هم مثلا من منطقة انتقلوا إلى منطقة أخرى نوفر لهم إعاشة، نوفر لهم تشجيع وكذا. كذلك التطوع المعرفي، إذا إحنا نعرف في مجال معين عندنا مصممين، عندنا محاسبين، قانونيين، نقدم لهم استشارات مجانية، نعطيهم ورش عمل تساعدهم في النهوض بهذه خلنا نقول المشاريع اللي عندهم أو المنتجات. الدعم الإعلامي المنظم من خلالكم، جزاكم
0: أكيد.
1: الله خير وسائل الإعلام
0: والشبيبة بالتحديد مو مقصرة أستاذ جاسم، يعني في دعم المشاريع الأسرية
1: على قائمة يعني ما شاء الله خلنا نقول المبادرين في هذه الأشياء.
0: نعم.
1: دائما خدماتهم ما شاء الله موجودة، يعني ما يحتاج أحد يقول عنهم شيء، يعني طب ما شاء الله مبادرين دائما. فالدعم الإعلامي مهم جدا.
0: نعم.
1: لأنه يعمل كتسويق لهم،
0: تسويق
1: دون فرض تكاليف يعني إعلانية باهظة.
0: طبعا يستاهلون أكيد شبابنا، يستاهلون يعني حتى الفئة النسائية، المشاريع الأسرية يعني ككل. طيب بس أنا لما ذكرت الشباب، لو تكلمنا وركزنا شوي عن الشباب أستاذ جاسم، كونهم هم أكيد الفئة الأهم في بناء المستقبل، فكيف ممكن أستاذ جاسم نشجعهم على دخول مجال المشاريع الأسرية وريادة الأعمال؟
1: الشباب بعض الحين هم بنفسهم يكونوا يعني ال

0: الأسرة يعني لما يشوفوا مشاريع أسرية ناجحة.
1: نعم.
0: هم أيضا يعني يتبعوا هذا الشيء يعني الشباب اليوم هم اللي يحضروا ويشوفوا هذه المشاريع أمامهم. نعم. المشاريع مشاريع الأسرية فمن خلال هذه الأشياء هم أيضا يتعلموا هم. أكيد. يشوفوا هذا الشيء أيضا شجعهم من خلال مسابقات وجوائز ريادية ننظم مسابقات جامعية مجتمعية لأفضل مشروع. نعم. شباب يدار بأيدي عمانية شبابية مع تقديم جوائز مالية لهم أعطاهم مساحات في حاضنات الأعمال يعني. نعم. إحنا الآن نشجع الشباب من خارج حتى الجامعة الوطنية.
1: أيوة.
0: للاستفادة من مركز الحاضنات يعني مركز. نعم. الحاضنات اللي عندنا الآن لم يخصص خصيصا لطلاب الجامعة للكل للاستفادة إبراز النماذج الملهمة يعني لما يكون في قصص نجاح شباب استطاعوا تحويل مشاريعهم من مجرد فكرة إلى مشروع
1: ملموس
0: أيضا. نعم. نبرز هذه الأشياء التدريب على ريادة الأعمال ندربهم ونلحقهم معسكرات تدريبية تركز.
1: جميل.
0: على إدارة المشاريع الناشئة وليس فقط الحرفة اليدوية لكي. نعم. يروا في مشروعهم مستقبل مهني حقيقي ناجح.
1: إذن أستاذ جاسم يعني الجامعات دور كبير ونقدر نقول لهم مساهمة عظيمة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الأسر والمجتمع. طيب أستاذ جاسم في ختام هذا اللقاء شو الكلمة اللي تحب توجهها للمجتمع لدعم الأسر المنتجة؟
0: حقيقة بداية الآن نبدأ من هذا المشروع يعني الآن المعرض اللي احنا مسوينا الدعم هو الحضور الشراء المنتجات منهم تشجيعهم في كل معرض يقام باسم أسر منتجة.
1: نعم.
0: أو بين قوسين أسر معسرة بعض الأحيان نشجعهم. نعم. وهنا يعني حصل فرصة أشكر يعني سعادة الشيخ يعني وكيل وزارة التنمية لشؤون الأسرة والمجتمع على رعاية المعرض اليوم في الجامعة الوطنية. هذا نوع من التشجيع والدعم.
1: أكيد.
0: للأسر يعني المنتجة وإن شاء الله إحنا راح نقوم إن شاء الله بمعرض أخرى للأسر أيضا المعسرة. فالتسويق الشفهي على المجتمع أن يقوم به للأسر هذه دعم رقمي مجاني لهم نشارك حساباتهم على منصات التواصل نكتب تقييمات إيجابية عنهم نصنع لهم المحتوى نساعدهم ممارسات شرائية واعية من خلال نشتري من عندهم أولوية في المناسبات نجعل منتجاتهم هم لها الأولوية في الهدايا في كل شيء
1: ويستاهلون أكيد
0: ويستاهلون يعني نعطيهم النقد البناء إذا كان يحتاجوا ملاحظات حول الجودة وغيره إنزين يعني نتجنب الأحكام الجائرة في حقهم إنه والله تسعيركم مش زين عملكم مش زين لا بالعكس نشجعهم كذلك هناك مسؤولية مجتمعية توفير مساحات لهم في يعني في الأماكن في الجامعات وغير الجامعات حتى في المجتمع نعطيهم مساحات البلدية تعطيهم مساحات كلنا نعطيهم مساحات.
1: نعم.
0: اللي هي الأكشاك المجانية للأسر يستغلوها سواء في عطلات نهاية الأسبوع وغيرها.
1: نعم.
0: نحاول نشجع المؤسسات أنها تتعاقد مع هذه الأسر المنتجة لتوفير خدمات ضرورية لهم من حيث التدريب وغيره التطوع المعرفي إذا عندنا متخصصين في الجامعات من مصممين محاسبين.
1: نعم.
0: قانونيين استشارات مجانية نعطيهم لتطوير مشاريعهم المنزلية.
1: جميل جدا كل الشكر لك أستاذ جاسم بن محمد بن سليمان البلوشي والحديث عن دور الجامعات والمجتمع في النهوض بالأسر المنتجة وموفقين إن شاء الله في المعرض المقام.
0: بارك الله فيك أختي وأحب أشكركم صراحة على هذا الاستضافة وأعطانا وقت من مساحتكم في هذا الشيء وأتمنى أن احنا كنا نشجع هذه الأسر المنتجة
1: بإذن الله تعالى.
0: وما شاء الله مثل ما قلت لك معرضنا اليوم جميل ومن خلال منصتكم ندعو المجتمع المحلي لزيارتهم
1: إن شاء الله.
0: إذا ما اليوم لحد الساعة 9 إذا ما اليوم فغدا إن شاء الله من
1: بكرة
0: الساعة 4 إلى 9 مساء حضورهم يشرفنا والجامعة فاتحة أبوابها من خلال كلية الهندسة للجميع والشركات هذه شركاتنا والأسر هذه أسرنا وبحاجة لدعمنا.
1: أكيد كل الشكر لك أستاذ جاسم بالتوفيق إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم أحسنتوا جزاكم الله خير.
1: إذن مستمعينا معرض مقام في قسم الكلية الهندسية في الجامعة الوطنية اليوم وبكرة إن شاء الله ويستهلون أكيد شبابنا ونسائنا كلهم في الأسر يعني في دعم منتجاتهم مشاريعهم يعني حلو كذا لما نحاول أن نركز على الصناعة العمانية ونشجع على أكيد نشر هذه الفكرة فكرة أن أولا الصناعة المحلية.

0: عيش حياتك.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: المساء عليكم مستمعين الكرام، بكل خير وحياكم الله، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. مواصلين معاكم ساعتنا الثالثة من البرنامج، والحين الساعة 7:36.
1: آخر نص ساعة
0: من البرنامج.
1: هلا بالويكند.
0: هلا أنا عاد من يوم الأحد وأنا أقول لها
1: تريع عيد يا أخي
2: هلا بالخميس. قول يلا
1: بدر، إيش اللي إيش بسويني؟ أني مستعدة جاز الكرسي عشان أرد.

0: بها الليلة.
1: بعدك بعدك كمل، يمكن بعدين تلف برار. كمل كمل.
0: كيف يا بابا ايش وضعها؟
1: بعدها بعدها ما لفت.
2: جيم اوفر يا جماعة. خسرت التحدي، خسرت التحدي يا عيد، خسرت التحدي.
0: عمري أبيها
2: لا لا لا لا جماعة خلاص.
0: ليش؟ خلاص ما دخلت، ما دخلت مسابقة.
2: خلاص
0: يعني ما تأهلت.
2: ما لفت، ما لفت. تو الناس
1: ما لفت من ساعة انتظرت تلف، ما لفت.
2: هارد لك، هارد لك عيد، هارد لك. أنا ما لفت. لا لا لا روح روح على السريع، روح على السريع.
1: أقول ليش نسوي أبيل
0: جميلة؟
2: لا لا لا لا عيد عيد عيد، روح على السريع.
1: استئناف استئناف.
2: ماشي
0: استئناف.
2: كمل
0: ماشي.
2: خسر خسر.
1: أعطي فرصة.
2: لا لا لا خسر خسر.
0: زين
2: خلونا
0: بس نشوف
2: المقطع هذا، نشوف
0: المقطع
2: هذا.
0: يا الله يا الله. عليكم مستمعينا الكرام بكل خير، وحياكم الله في برنامج تو الناس. ومثل طبعا تعرفوا داخل الاستوديو كذا تصير بعض
1: المشاكسات،
0: بعض المشاكسات.
2: انا متفقه مع عيد ان نسوي ذا فويس، واقول له اذا انا حبيت صوتك بلف الكرسي. انا ما

0: باقي ليلة.
1: على فكرة الليلة ما باقي عليها شيء وبيخلص البرنامج، فنحن أنا بقول معلومة حق مستمعيته والناس، لكن أكيد في انتظار. قبل أول شيء أذكركم موضوع حلقتنا اليوم قبل أن نروح على فقرة على السريع.
2: أكيد
1: موضوع فكرتنا موضوع
2: حلقتنا
1: ليش أنا والله كلها من صوت عيد، كلها من صوت عيد.
0: يعني بقول لهذا الدرجة صوتي يمسيك كل شيء يعني.
1: ليه درجة ما حبيت صوتك؟ عموما اللي يحب يسافر والحين على الصيف أكيد، هل تحب تسافر بروحك ولا بمكتب السياحة؟ على 2-499-4-4 في انتظار آرائكم، ونقول مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته.
1: أهلاً أخونا أبو عمر، كانك تأخرت علينا اليوم.
3: إيه بس أنا اليوم أنا ما كان تو قبل شوي بس طالع نوافل للعشاء.
1: ما شاء الله، يعطيك العافيه
2: والعافيه يا رب. سلامتك، ما تشوف شر. ما تشوف شر
3: طبعا. الى رسالتي للاولاد والبنات،
1: نعم،
3: يعني لا تحاول ابدا في حياتك كلها ان تضيع كبار السن بكلمه او كلمتين.
1: نعم،
3: ممكن تكون سبب في ان هذا الشخص كبير في السن يخسر حياته.
1: نعم،
3: فهذه رسالتي اليوم. إنه بسبب كلمات بسيطة دخلنا غرفة الإنعاش بتو قبل شوية طالعين، وقلت أحبي تسلم عليكم والله يحفظكم جميعا.
2: الحمد لله سلامتك.
1: طب منك كيف صحتك الحين؟
3: وأستودعكم الله في أمان الله.
0: في أمان الله
2: يا أبو عمر.
1: أكيد نتمنى الشفاء لأبو عمر.
2: أكيد أكيد
0: ألف عافية عليك يا أبو عمر وسلامات. كنا نتكلم عن السفر، هذا موضوع حلقتنا.
1: موضوع حلقتنا اليوم
0: على السريع، وين يودينا اليوم
1: على السريع؟ يقول لك يا عيد ومستمعين النوم بالهاتف، وفي أطباء يحذرون هذه العادة النوم بالهاتف.
2: نعم،
1: وانت تتكلم بالتلفون وتنام، هذه العادة تهدد الجسم بأضرار عديدة.
2: إنزين، يوم حين بنسمع وش هذه الأضرار مستمعين، لذلك على السريع راح أخبركم بإذن الله تعالى، ونبدأ مع أضرار.
1: أكيد بعض الأشخاص ممكن معتادين أنوار وعيد ومستمعينا أن على الإمساك بالهاتف المحمول أثناء النوم دون الانتباه لحجم الأضرار اللي ممكن قد تسببها هذه العادة.
2: نعم،
1: لصحة الجسم. فالنوم بالهاتف يا ترى شو يسوي بالجسم؟ يقول الطبيب شريف حتى وهو استشاري الصحة العامة والطب الوقائي أن استخدام الهاتف قبل النوم أو النوم أثناء الإمساك به ممكن يؤثر سلبا على جودة الراحة الليلية، موضحا أن الضوء المنبعث من الشاشة والتنبيه المستمر للمخ قد يؤخران الدخول في النوم العميق.
0: وكذلك يضيف أيضا أن هذه العادة قد ترتبط بعدد من المشكلات الصحية إذا تكررت بشكل يومي. أضرار النوم بالنوم وانت معك الهاتف مستمعي الكرام، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي يوضح أن هذه العادة قد تؤدي إلى اضطرابات النوم والأرق، صعوبة الاستغراق أيضا في النوم العميق، والشعور كذلك أيضا بالإرهاق عند الاستيقاظ. وأيضا من ضمنها مستمعي الكرام إجهاد العينين وجفافهم، آلام الرقبة والكتفين، أيضا الصداع المتكرر لدى بعض الأشخاص.
2: وأيضا يشير إلى أن سقوط الهاتف على الوجه أو الجسم أثناء النوم قد يسبب إصابات بسيطة أو إزعاج متكررا خلال الليل، فبالتالي يؤثر الهاتف على جودة النوم. لكن كيف؟ طبعا يؤكد حتى أن التعرض المستمر لضوء الشاشة قبل النوم قد يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم، مما يجعل النوم أقل جودة ويزيد من احتمالات الاستيقاظ المتكرر ليلا.
1: ويا ترى مستمعينا شو هي الفئات الأكثر يعني إضرار النوم بالهاتف؟ يكشف أن أضرار النوم بالهاتف أكثر شيوعا بين بعض الأشخاص، وهم فئة الأطفال والمراهقون، أو حتى فئة الأشخاص اللي يعانون من الأرق أو حتى مرض القلق والتوتر، والناس اللي يستخدمون الهاتف لساعات طويلة يوميا، كذلك الأشخاص اللي يعانون من آلام الرقبة والظهر.
2: إذا مستمعينا هناك نصائح لتجنب أنك تنام وأنت ماسك الهاتف المحمول عفوا، أو لتجنب هذه الأضرار، بالتالي ينصح استشاري الصحة العامة والطب الوقائي باتباع بعض الإجراءات البسيطة، واللي منها التوقف عن استخدام الهاتف قبل النوم بساعة على الأقل وضع الهاتف بعيدا عن السرير، تفعيل الوضع الليلي للشاشة عند الحاجة بحيث أن تكون إضاءة أقل، تقليل الإشعارات والتنبيهات الليلية بحيث أن ما يكون عندنا هذاك الفضول أن نحن نفتح التليفون، الاعتماد أيضا على القراءة أو الأنشطة الهادئة قبل النوم. لما نقول القراءة، قراءة كتب أوراق بحيث أنها تتجنب أيضا تجنب التعرض لهذه الإضاءة،
0: للانعكاسات الضوئية فعلا مثل ما قلت أنوار وأبرار. يعني تذكروا لما كنا نتكلم عن النصيحة؟
1: أيوة، بس في ناس
0: قلنا في نصايح نعرفها 100% بس ما نطبقها،
1: بس ما قاعدين نطبقها
0: من ضمن هذه الأشياء فعلا.
1: صحيح.
0: احنا نلاحظ عندنا اليوم الثاني بعد ما نصحى نشوف هذه الأشياء، يعني بالضبط. من البديهي يعني
1: نفسنا تكون مرهقين. أيوة.
2: أنا وايد زعلانة من نفسي والله العظيم شباب، يعني تخيلوا
0: هذا إن نقول أغلبنا أنوار. صحيح والله،
1: بس أيوة.
0: يعني ليش التليفون سبحان الله، يعني ما لازم قبل النوم التليفون
2: حقيقي. وعلى فكرة جالسة ألاحظ أن حرفيا جودة نومي مش ولا بد ما طيبة، وهو حقيقي بسبب هذا أنك تنام وأنت التليفون بيدك. يعني أوقات حتى أحصل في الأرض طايح، أوقات أوكي مرات تيك توك يكون شغال.
0: صحيح.
2: وأنا نايمة.
0: صح.
2: وأي جودة نوم هذه اللي إحنا نسأل عنها؟
0: بالفعل مثل ما ذكرت أن طبعا اليوم هذا حديثنا مستمعي الكرام على السريع في عجائب وغرائب على 2499-0000. نقول السلام عليكم تو الناس
4: ورحمة الله وبركاته.
1: أنا عرفت
0: ابتهال. أهلاً ابتهال، يعني يصير إنه اليوم يصير الخميس وما نسمع صوتك ابتهال؟
1: لا ما يصير.
0: يصير؟ قول يصير ولا ما يصير؟
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام يا روح خالو أنوار.
4: أهلين عيد.
0: أهلاً وسهلاً. أنا كنت أسألك يا ابتهال، أقول لك يصير الخميس وإحنا ما سامعين صوتك؟
1: ابتهال، ما في أهلاً وسهلاً اللي خالو أبرار؟
0: يصير يعني؟
4: تسمع.
0: ها؟
4: تسمع.
0: إنزين يصير يعني بنسمع صوتك خلاص الخميس الحين حلو بسمع صوت. أيوة ابتهال.
1: أكيد. ابتهال عندك إنشودة؟ قولي لنا كذا إنشودة.
4: أيوة.
1: يلا تفسر.
0: اسمع شيء الخميس يعني.
1: إيه
4: جاهزة.
0: ها. يلا أنا أغني معك.
4: لا أحب أسرتي،
1: تتي تتي تتي،
4: أمي أبي
1: وإخوتي،
4: أبي الحبيب يعمل،
1: تتي تتي تتي،
4: لكي تتم
1: مرحلتي. يا سلام والله.
2: حبيبتي ابتهال،
1: حلوة
2: النشيدة. شكرا ابتهال.
0: يا سلام ابتهال. يا سلام
2: ابتهال انت. نعم. انت تحبي اسرتك وتحبي انوار وعيد وابرار؟
4: اكيد
1: يا روحي.
0: يا سلام، واحنا بعد نحبك يا ابتهال.
4: بي معكم
2: ننتظرك.
0: يا سلام، الساعة المباركة.
1: ايوه ما تدري
2: جاي معنا.
4: خبري
2: يا خالو اماني، قولي يا خالو لازم اروح،
1: لازم ازور تو الناس.
0: متى راح تجين ابتهال؟ ها
4: بقول
0: إنه ضروري
4: نروح معاكم.
0: خلاص تم، وإحنا ننتظرك يا ابتهال.
4: لازم
0: ننتظرك. لازم على
2: ابتهال. أنا براقب إذا عيد وأبرار ما انتظروش بخليهم ينتظروش بالغصب.
0: والله ننتظرك.
2: أمان تضحكيش؟ أمان نضحكي، خليها تكلمنا.
0: أبي خليها تكلمنا.
1: الله تسلم لك يا
2: تسلم لك ضحك
1: يا رب. ابتهال.
2: ابتهال.
4: نعم.
2: الحين كيف بكره؟ وين الجدول؟ وين تروحوا؟ خبرينا وين بتروحوا انت واهلك بكره؟ وين بتروحوا؟
0: وين الحقيقة؟
4: بتودينا
0: هنا تروحوا
5: الجدول كله عند خالو اماني.
2: بتوديهم اللعب خالو اماني.
5: أهلاً
1: على مرحبا.
2: أهلاً.
5: أهلاً.
2: الحمد لله. أماني شخبارك؟
0: حيا الله بأماني، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
5: طيبة الحمد لله.
0: وشكراً لك حقيقة، إحنا نسمع صوت ابتهال يعني عن طريقك من خلالك.
5: أصلاً هي
0: صحيني
5: من نوع عشان
0: أنا أتكلمكم. يا سلام عليها. تحتاج لها قية تو الناس والشبيبة.
5: ايوه ترى تقولكم ضروري
1: يجي. يا
0: عمي. يا مرحبا بك.
2: مرحبا بكم جميعا. اكيد اماني طمنينا عن شماني، وايش رايك في موضوع حلقتنا اليوم؟
5: حلقة اليوم.
2: وش
5: كان موضوعكم؟
2: صبور. وش كان موضوعكم؟ أيوة عن التخطيط، يعني هل تخططي عن طريق مكتب أو تخطيط ذاتي؟
5: شوفي، هو تخطيط المكتب سهل عشان وش يعني يكون كل شيء مجهز، جداول مجهزة، لكن في نفس الوقت حلو أنك يكون مع عن طريق مكتب. تروح أنت هناك بس يعني في السياحة، إذا الأماكن أنت ما اكتشفتها بوحدك أنت يعني ما اكتشفت المكان اللي رايح أنه.
2: يا سلام.
5: إذا يعني هذه لأول مرة، لكن المرة الثانية والثالثة والرابعة عادي يعني خلاص أنا اكتشفت هذا المكان، لكن إذا كان أول مرة بروح صوب المكتب يعني يكون الجدول معاها.
2: لو أول مرة بتروحي صوب المكتب؟
5: أيوة.
2: آه
1: بس المرات اللي
5: رايحين ما عارفين شيء.
2: أيوة.
5: المرة صحيح. الثانية ما نحتاج، لأنه خلاص
0: في المرات الأولى دائما، في المرات الأولى كذا يكون صحيح.
5: أيوة لازم.
2: صحيح. جميل جميل، وإن شاء الله نتمنى لك مساء سعيد أماني وخميس ونيس. ليش؟
5: أكيد
2: على فكرة خميس. هالخميس هالخميس أنت ما في الدوام، فكذا المود حلو
1: مستانسة
5: في الدوام. سلام تشكنت.
2: آه كنت في الدوام؟ ترى كلنا مداومين يوم الخميس، كلنا كنا مداومين، بس الحين يعني عاد في البيت.
0: خليها لا تخليها تعصب. كلك مداومة.
2: خلاص أبوي مداومة مداومة.
0: الله يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية يا أماني.
5: الله يعافيك.
2: الله يسعدك. حيا إن شاء الله.
0: الله يسعدك في أمان الله.
2: مع السلامة.
0: مع السلامة. وطني يقول لي هنا استمر صوتك حلو.
2: الله
1: لا لا تجامل.
0: كيف انت ما تعملي
2: مدوري مدوري
0: كرسي؟ مدوري كرسي.
1: المسابقة يا يوم الأحد بنسوي هذا المسابقة The Voice تو الناس، بس هالمرة مع أنوار.
0: ها؟
1: مع أنوار.
2: تبي تسوي شيء ملك؟
6: والله العظيم
2: انت بتسوي لي. انت بتسوي لي بدر انا ما هو شوف انا جالسه اشوف تاثير عيد على ابرار.
1: لا لا
2: لازم
1: بدر
2: نفصلهم بدر. لازم عيد لا ابرار لازم نفصلها عن عيد.
1: بدر بدر شوف، اذا المره الجايه انت حبيت صوت عيد سو كذا فوكس على عيد
2: حلو،
1: واذا حبيت صوت انوار سو فوكس على انوار.
0: ممتاز صراحه. زين
2: يا
0: زين
2: لك يا
0: زين
2: بدر
0: زين.
2: تهدي
0: تهدي. نمسي بالخير اكيد على مريم من البحرين. اهلا وسهلا
2: مريم. وينش يا مريم وينش؟
0: هي تقول زمان عن البث وحشتونا في مواضيعكم.

0: البحرين.
1: ايش رايك تكون ختمت الحلقه هذه الاغنيه؟
2: حاضرين
0: ابرار
1: احبها طبعا.
2: حاضرين حاضرين. شكرا لك يا مريم من البحرين. وايضا
0: عجبت مودك في الاغاني والله.
2: فرات
1: حلو والله الاغنيه حلوه.
0: لا بس مودك حلو في الاغاني.
1: تسمعين ميحه حبين ايضا
0: يعني
1: نفس المود
0: كنت اسمعها
2: خلو
0: والله. بس ميحه في
2: نقاش بين أنوار وأبرار حول الأغاني. تفضل ما جاء إلا في الوقت.
1: لا لا لا في بعد نقاش معك عيد لأن اليوم الخميس لازم سينما تو الناس ما يبي ننساها قبل الدقائق الأخيرة.
0: صح كلامها أبرار.
1: لازم لازم
2: سينما
1: تو الناس.
2: نروح سينما تو الناس. أزين لين ما نجهز الفقرة خلونا بس نرحب بالمتابعين والمستمعين. أيضا معنا نصير الريامي تحية لك أبو سبا وأيضا محمد العمراني من تونس ومعنا كذلك أيضا أبو أكرم وليث ومريم راشد من الإمارات وأيضا منال ومريم مثل ما قلنا من البحرين وكذلك أيضا فرات المسكري وعدد من المتابعين اللي يتابعوا طبعا البرنامج. احنا سعيدين بمتابعتكم ولكن عاد باقي دقائق بسيطة من البرنامج. استمعوا لنا واستمعوا لسينما تو الناس. ايش الأفلام اللي في دور العرض العمانية خلال هذا الأسبوع؟
0: أيضا أكيد نتبع تحايا عيد أيضا للحمادي نرسل لك أكبر تحية. سعد أيضا نرسل لك أكبر تحية ونرسل أكبر تحية أكيد لبوصال. وأكيد نحن سعيدين بتواصلكم معنا ومشاركاتكم معنا وما نستغنى عنها أبدا واتصالاتكم اللي ما نستغنى عنها مثل ما قلنا. الواتساب في الوضع الحالي في شوية إشكالية فنية فبالتالي نحن نستقبل اتصالاتكم ونريد نسمع أصواتكم. اليوم سعدنا أكيد بسمع أصوات جديدة وأكيد على أمل أن نسمع إن شاء الله أصوات جديدة في الحلقات القادمة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
2: أي والله الحمد لله نقول أنه تو الناس جالس استقطاب طبعا
1: يعني أكثر.
2: تواصل أكثر من المتابعين المستمعين نسمع أصوات جديدة وأصوات أيضا لأصدقاء أصدقاء البرنامج برنامج تو الناس في الشبيبة.
1: أكيد
2: نروح لسينما تو الناس.
1: نروح لسينما تو الناس في مراكز. المركز الثالث The Devil Wears Prada. هذا يعني ما وصل للآراء النقد ولا نقد الجمهور ولا نقد
0: النقاد
1: نعم. بس إنه طبعا هذا الفيلم هو عودة لأحد أشهر أفلام الموضة والدراما بعد سنوات طويلة.
2: جميل.
1: وأكيد الجمهور متحمس لرؤية تطور العلاقة بين شخصيات اللي حبها في الجزء الأول. وأيضا يعتبر هذا الفيلم من أكثر أفلام تداولا بين الجمهور الدراما والموضة.
0: إذا لاحظتوا مستمعينا إنه هذا الفيلم Devil Wears Prada كأنه تراجع من يوم جات الأفلام الجديدة على فكرة لأنه كان هو محتل المراكز الأولى والحين في المركز الثالث ما زال في قائمة المراكز الأولى. طبعا هذا في شباك التذاكر اللي هو الأفلام الأكثر إقبالا. أيضا من الأفلام الأكبر الأكثر إقبالا في المركز الثاني هو Dogs 7 واللي أيضا التقييمات لم تصدر بعد بالنسبة للجمهور والنقاد ولكن بالنسبة للآراء من الجمهور هو إنتاج عربي ضخم يجمع نخبة من نجوم السينما العربية. جذب اهتمام واسع بسبب حجم الإنتاج والمشاهد الحركية والتصوير العالمي وهو يعد من أكثر الأفلام العربية حديثا هذا الموسم. والفيلم ترى عربي إنجليزي بتشوفوا إن شاء الله شخصيات عالمية فيه
1: بإذن الله.
3: There was a vote last year to have me killed. ضاد حق حبايبك كتير قوي. I'm غالي. Remember.
4: Yeah.
3: يلا أبو داود. Interpol office.
5: Good evening.
3: Good evening.
5: هو ده بقى خالد العزازي نجم الانتربول.
6: عندنا معلومات جديدة.
7: And what is it that you do?
8: I'm a fortune teller. If you're ready to battle, let's make it happen. What you
6: waiting for? What you running from? الناس دي لازم تتحاجة مبكرة.
9: ايه الخطة بالظبط؟
10: يلا يلا يلا
11: بينك ليدي شحنة مخدرات.
12: احنا في فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
13: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
14: You know what he does? He documents his whole life.
15: احنا كده مقدرناش من حل واحد.
16: Why do you look like a criminal to me?
17: Let's dance.
18: طب حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.
19: Can't run now and you can't hide.

0: do you prefer to die?
1: On a bed in a warm room, surrounded by four, maybe five women, laughing to death.
2: Sit with me. I'm keen to know more about you.
0: Perfetto.
3: هذا سفن دوكس أو دوكس سفن عفوا
4: كنت انتظر ناصر القصبي معاهم بعد بداية الريوس
3: هذا ناصر القصبي وأيضا الفنان الممثل البطل الهندي
4: سلمان خان معاهم
3: سلمان خان
4: إيه يعني نجوم كبار
3: أيوة أيوة
4: هو طبعا هذا الفيلم مستمعين اللي اخترناه اليوم إن نحن إن شاء الله نعطيكم تفاصيل أكثر عنه
5: أكيد
3: طبعا المملكة العربية السعودية اللي نوجهها أيضا تركي آل الشيخ طبعا له دور كبير في صناعة أو إنتاج مثل هذه الأفلام
5: جميل
3: نعم حتى في حسابه أو في صفحته الرسمية تركي آل الشيخ تقريبا المشاهدات والتريلر وصلت إلى 3,868,000
4: ما شاء الله يستاهل هو صراحة تريلر وايد حلو
3: الحلو إنه جامع
4: إيه الفنانين اللي نحبهم
3: أيوة الفنانين اللي نحبهم والحلو إنه أيضا نشوف فنانين عرب مع الممثلين اللي هم العالميين يعني
4: وهذا تصعد بالفنانين العرب العالمية
3: فعلا
5: وعلى فكرة أنا يعني فضول يعني حلو لما شفت الإعلان وكذا يعني فضول يعني تفسيرات
4: إيه
5: أو استفسارات
4: إيه؟
5: ودي أعرفها
3: اللي هي
4: بنروح إن شاء الله لتفاصيل هذا الفيلم بإذن الله في نهاية هذه الفقرة وطبعا هذا المركز الثاني هذا الفيلم المركز الأول مستمعينا من تتوقع أي فيلم
3: ليكون فيلم مايكل مثلا
5: ما زال
3: مايكل
5: ما زال متصدر
4: متصدر إذن فيلم مايكل هو الفيلم المتصدر مستمعينا ما زال وأنتوا أدرى بفيلم مايكل الكثير حضر أكثر من مرة أكيد وكان وتناولنا الأسبوع الماضي أنا وعيد ب طبعا إيش اسمه هذا بإسهاب لدرجة أن الناس قالوا ما تخلص البرنامج
3: إذن الفيلم مستمعي الكرام أكيد أكثر فيلم يحظى بالترقب عالميا بين الأفلام المعروضة في القائمة أيضا يتناول حياة أسطورة البوب مايكل جاكسون يجمع الجمهور الموسيقى والسينما والسيرة الذاتية في عمل واحد وأيضا حجم البحث والاهتمام الإعلامي به يتفوق على معظم الأفلام الحالية وذكرنا مستمعي الكرام اللي يقوم بدور بطولة وتجسد شخصية مايكل جاكسون هو ابن أخيه جعفر جاكسون
4: إذا نروح مباشرة أبرار وعيد ومستمعينا إلى ترشيحنا لكم لفيلم هذا الأسبوع ترشيحنا كان من تو الناس إلى دوغز سيفن دوغز واللي هو طبعا عرضنا التريلر تبعه هو في السينما العربية في السنوات الأخيرة تحاول أكيد السينما العربية أنها تتقدم بأعمال أكبر من حيث الإنتاج والتقنيات وهذا الفيلم مستمعينا يدخل هذه المنافسة بقوة كبيرة فمن الإعلان عنه أصبح واحد من أكثر الأفلام العربية تداولا وحديثا بين الجمهور مش بس بفقط أو عفوا بسبب قصته ولكن بسبب حجم الإنتاج والأسماء المشتركة فيه الأبطال الكبار اللي في الفيلم
5: وأكيد اللي متشوقين لهذا الفيلم يقولكم تدور أحداث هذا الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق حول صراعات معقدة ومواجهات متسارعة تضع شخصيات أمام اختبارات صعبة في عالم لا يخلو من الخيانة والمطاردات والقرارات المصيرية ومع تصاعد الأحداث يجد الأبطال أنفسهم أمام تحديات تغير مجرى حياتهم بالكامل
3: ما لفت الأنظار مستمعي الكرام إلى هذا الفيلم أيضا هو مشاركة عدد من النجوم المعروفين على مستوى الوطن العربي إضافة إلى تصوير مشاهد ضخمة واستخدام تقنيات إنتاج مطورة أو متطورة رفعت سقف التوقعات لدى الجمهور والنقاد على حد سواء وهناك أيضا معلومات سريعة عن هذا الفيلم وهو أكيد من النوع الأكشن والتشويق مدة الفيلم مستمعينا 120 دقيقة تصنيف العمر طبعا يتناسب مع الفئة العمرية من 12 سنة وأكثر اللغتين طبعا اللغة العربية واللغة الإنجليزية
4: إذن مستمعينا هذا الفيلم مثل ما قلنا أثار التفسيرات كثيرة وأيضا أحداثه أثارت الجدل وهو مساهم في زيادة الحديث عنه قبل عرضه فيرى بعض المتابعين أن نجاح أي فيلم أكشن يعتمد على المؤثرات البصرية الإبهار بينما يرى آخرون أن القصة القوية هي العنصر الأهم مهما كان حجم الإنتاج طبعا من تريلر لاحظتوا قوة الأصوات والمؤثرات الصوتية اللي استخدموها في الفيلم
3: متى تتابعوا الفيلم؟
4: اليوم
5: اليوم
4: اليوم
5: اليوم على طول
4: اليوم
5: حار بحار
4: حار بحار
5: لا لا بالعكس أنا تعرفون تشوقت على فكرة
4: والله
5: يعني ما لهم أنوار لأنه يعني مثل سلمان خان ناصر القصبي هالة صدقي ومونيكا بيلوتشي ومنى شلبي يعني مثل هذه الأسماء
4: بالضبط كريم عبد العزيز
5: بالضبط أحمد عز
3: سانجاي دوت
5: فمثل هذا النجوم أسماء النجوم أكيد تشوقنا أن نتابع هذا الفيلم
3: وما ننسى أنه خلينا نشير أيضا من
5: أسماء عالمية
3: الأسماء العالمية اللي أخرجت هذا الفيلم طبعا هو من إخراج الثنائي البلجيكي المغربي عادل العربي وبلال فلاح هذا أيضا نقول أسماء عربية
4: هم نفس المخرجين اللي قدموا أفلام سلسلة رايد أور داي باد بويز إذا تذكروها مستمعين
3: نذكر أكيد مع ويل سميث
4: أتوقع متوقعين كيف شكل الفيلم بيكون
3: صحيح يجمع بين الكوميديا والأكشن هذه الأفلام ترتاح أنك تروح تشوفها فعلا
4: بالضبط كريم عبد العزيز ما مقصر أنت لاحظت في التريلر أفايا رايحة أفايا جاية
3: وحنا ننتظر مثل ما قلت أنوار أيضا ظهور الفنان السعودي ناصر القصبي
5: أكيد
3: إيش بيكون دوره في هذا الفيلم
5: بيكون يعني كذا هذا المزيج من الأسماء
4: يس
5: فخلينا كذا نتحمس أكيد أن نشوف الفيلم
4: بالضبط
3: احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم
5: وصلنا لختام حلقتنا لليوم وأكيد أن احنا مستمرين بإذن الله تعالى مواصلين إن شاء الله يوم الأحد فقراتنا اللي تعودتوا عليها في تو الناس بضحكاتنا بعفويتنا أكيد فإن شاء الله راح نكون متواصل معكم من 5 إلى 8
4: أحس أنه أشيل كذا الأوراق شيلي قشش شيلي قشش
3: سنة طويلة منا
5: لا تحاول يا عيد لا تحاول
4: سنة طويلة
5: منا
4: يا جماعه اذا مستمعينا اي والله وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم استمتعنا معاكم اكيد بمداخلاتكم ومشاركاتكم ونحن اكيد راح نكون منتظركم الاسبوع المقبل في نفس التوقيت كنا معاكم انوار علوي عيد الخويطري ابرار المشافريه والزميل العزيز بدر البلوشي باذن الله تعالى نترككم في حفظ الله ورعايته

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان

0: قلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

João صلى الله عليه وسلم.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

أشوفك قبل ما سافر أكثر من أهلي تمنيت تودعني أسافر وحالتي تصعب على الكافر

شي صعب ينعاد مهما كنا بعاد وما تفرق بين شما تطوق

الحبيب ابتسم غيروه علموه تنسى ودي اللي كان بعته ليه تنسى ليه من حبيب ابتسم من قلبك من حبي.

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

روح معك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.